0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène. Dis-moi, man.
2: NFM Nazaza, تسمعوا كل جديد على راديو أكسجين FM. حبكم برشا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تسمعوا جديدي على راديو أكسجين FM في الأيام القادمة. جديد يعجبكم نيو نيو وعالمي. معكم الفنان فوزي بن قمرة ونقول لكم سلام سلام سلام.
1: السلام عليكم، معكم رضا الطلياني. سمعوا كل الأغاني وجديد تاعي على راديو أكسجين.
4: تسمع جديدي على أكسجين FM. يمنشن بوسكم.
5: أنا الفنان شكري بزيان، نحبكم باكي تتابعوني على راديو أكسجين FM.
6: الله مزيد التوفيق والنجاح لأكسجين FM.
7: Bonjour, je suis Alpha Blondy et vous écoutez Oxygène FM, la radio du bonheur et de la joie de vivre.

0: وصلنا لغزالة وجمين، العالية والمتلين، جالتا وسونين، وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين، وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة، بالشاطر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغسانة وغيران، ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم لحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان، اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمه وسيدي منصور، وما نرتاح الا ما ليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خير.

0: بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم لكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا فضل وفائكم أنتم وفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس كل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. Oh là, yeah.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من

0: محلك محلك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محلك محلك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محلك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محلك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محلاك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحلاك يامي منورك الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب الحنين هذه كلمتي للميمة الميمة الحنينة أما حتى أنتم محلاكم راو محلاكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محلاكم ونحبكم نحبكم برشا.

0: العالي.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين

من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا.

الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار، نسألك أن

لم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

آخرا توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا

0: بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم كلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا بفضل وفائكم أنتم وبفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم من السكل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا، شكرا للاتصاف اللي جمعنا بكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، إحنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: الصباح على اكسجين افهم احلى الصباح.
1: قبس من الايمان،
2: قبس من الايمان.
3: أوفي أكسجين أفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، يومكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. صباح حي وعلى توت ليكيب اللي معنا، زميلتنا الفاضلة الطيبة نسرين، تحية لبوها أخونا الغالي سينابيل وزوجته أكيد، وأيضا تحية الألفة جندوبي وعواطف وأسرة أكسجين أفام. يقول إن شاء الله نهاية أسبوع كلها أمل وتفاؤل وتحابب وصفاء القلوب. اليوم الأحد 24 مايو 2026، 7 ذي الحجة، 1447 التوقيت، الساعة 6:40. كما عودناكم دعاء الصباح، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا رب قوينا فيك حتى لا نرى قويا سواك، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، صدق الله عز وجل وأمين يا رب وخالق هذا الكون. وحنا قصدي ربي في طريق وحيدة وحيدة من نسوي دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها، بالله نسيسوا روحنا ما نجريوش توا برسة حركية في الطرقات على أبواب عيد أضحى مبارك، ماذا بينا إشارة مرور نحترموها، تفقد كرهبتك كاميونتك بسكليتك موتورك غيرها قبل ما تخرج وما تجريش، خذ راحتك ما تنساش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. لازم تقول أيضا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وانت تسوق في سيارتك ولا يغريب ساعتك واحد يسوق في موتور وراه مرته وقدامه هو فما وليد وبينه هو بين مرته وليد ولا بنية أخرى مكبسة في أمها من تلي 5 ولا 4 أرواح على فيسبا ردوا بنا ونحتاتوا، يا أخي الموتور عاملينها متاع شخص ولا زوج، انت مركب 4 ولا 5 وبعدين يقولوا قضاء وقدر ربي حبك هيك، لا غلطين، ربي يحب لنا كان الخير والاحتياط واجب والوقاية خير من العلاج. وإحنا نهار حد اليوم حبيت نعمل تحية كبيرة برشا الأعوان الأمن والجيش الوطني والشرطة والحرس والديوانة أعوان السجون، الناس اللي تخدم على روحها نهار حد والآخر قالك معايدي نخي نعيدوا قبل عيد بأربع أيام ونقعدوا بعد العيد بأربع أيام، وين الخدمة وين الإنتاج؟ راه ربي سبحانه وتعالى ربي قالك إذا فرغت وإذا فرغت فانصب، أنصب مش معناها أنصب مش معناها شيخ وتفرد، لا خذيت راحتك اخدم على روحك، خاطر الخدمة راهي عبادة كيما الصلاة كيما الصيام، وربي يكره العبد البطال اللي قاعد متقاعس على غيره ويجيك ساعات إنسان تبدأ قاعد في قهوة لبس عليه ما عنده حتى إعاقة بدنه مصلي على النبي أعطيني دينار وأعطيني 500 وأعطيني باش ناخذ كسكروت، يعني برشا برشا ظواهر خايبة وميش من الدين متاعنا، ديننا دين عمل دين كسب دين بذل الجهد، والمخلص في العمل عنده أجر في الدنيا يحبوا عارفوا ويتحبوا المؤسسة متاعه وعنده أجر كبير برشا أيضا عند ربي عز وجل يوم القيامة. ألف تحية أيضا لك الناس التجار اللي بيعوا في العلال اشتوى، تقاه يراعي ظروف المواطن، تقاه يخفف وتقاه ينقص في السعر ونوسعوا بيننا شوية، وروا أنت كتعاون إنسان مرأة ولا راجل بشيخ وعلوش مثلا بسعر معين مقبول عندك أجر كبير برشا عند ربي، وساهمت في إحياء الشريعة أو شعيرة من الشعائر الدينية، واللي ما عندوش لو ميزموش عمل منها موضوع كبير سبحان الله، كل قدير وقدره ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، آية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا متأكد اللي ناس كل يوم العيد بشتكل من نصيب معين يستحقوا لبدا من الحم، مش لازم ملاش مطالبين بشتكل برش حاجة أخرى، أو كجارك يتفكرك وقريبك يتفكرك وناس تفكرك، واللي يعني حرام إنسان يحرج روحه بحاجات كيما هكاية. الواجب هو أنك تنفق على مرتك وعلى ولدك، الواجب أنك تأخذ دوال ميمتك كانت تسحقها، الواجب أيضا أنك تخرج من عرش أن تنجم إنسان باش تعاونه وتعاونه بلي تقدر. حرام إنسان يخلي روحه محتاج مستحق، مرته محرومة من برشا حاجات ملابس ودواء وغيرها، وهو مخو علوش يعمل مليون ونص ومليون ستمية وبالتداين، فما عباد علوش عم ناول تو يخلصوا فيه. علاش نحملوا في رواحنا أكثر من الطاقة نتاعنا؟ رحم الله تاجرا أو يعني إمري أن كان سامحا إذا باع وسامحا إذا اشترى. ساعات إنسان يقول كله يخليت علوش ساعدني الراجل وربي يبارك له، والآخر تقى يعني يطلع في البري، اللي يطلع في البري بينه وبين ربي سبحانه ماكسيمو طالب كما قلنا. وسيدنا عليه السلام قال لنا كلوا وتصدقوا وادخروا، اللي يخذى علوش ولا على ليش نهار العيد ما ينساش بوايك الإنسان اللي ما عيدش يعطيه صدقة ويعطيه حاجة به من العلوش ذاك، خاطر مش نعطيه العل نصدقه يعني كل حاجة من حبيش أنا في العلوش برا. مولي مام قال أعطيه لجيرانكم ولا الفقراء، نعطيه أخي بحاجة في العلوش، لا يزم تعطي الحاجة اللي ترضاها أنت لروحك. وديننا دين تكافل، دين تضامن، دين تحابب، وليس منا من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. ربي يهدينا إن شاء الله، ربي يرحم أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وشهدائنا الأبرار، ربي يشفي المرضى، ربي أيضا يوفق أولادنا وبناتنا في امتحاناتهم، في النهاية ربي يحفظ ويحرس هذا البلد الغالي تونس الحبيبة بعينه التي لا تنام أو فيها أكسجين أفهام. دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
1: قبس من الإيمان، قبس

0: النعمه لك والملك لا شريك لك.
1: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
4: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
6: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
7: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق.
8: هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
9: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

هامة وهامة برشا العشر الأوائل من ذي الحجة. إن شاء الله نهار الثلاثة يكون يوم عرفة، يوم عرفة المبارك. إن شاء الله يا رب تكون فيه دعوات مستجابة، أمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي حقنا برشا حاجات احنا نتمنيوها، ونكونوا احنا وانتوما يا رب العالمين من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى، وتكون لنا فيه دعوة لا ترد، دعوات مستجابة ومقبولة بإذن الله السميع العليم. يوم عظيم، يوم مبارك، يوم عرفة تحدثنا فيه في عدة مناسبات، وما زلنا باش نحكيوا عليه لأنه يفصلنا عليه تقريبا يومين، خلينا نقولوا احنا أقل من 48 ساعة ولا أكثر من 48 ساعة تفصلنا على هذا الحدث العظيم، أهم أيام الدنيا، أعظم وأحسن الأيام التي معناها من المهم أن المسلم يقوم بها ويقوم فيها بأعمال هامة وهامة للغاية، التقرب من الله، الدعاء، الصدقة، وخاصة الصدقة، وما أدراك ما الصدقة اللي هي مهمة للغاية في الأوقات هذه، وإحنا نقول كلام باهي، وإحنا نعمل الخير، وإحنا زادة نسارع لمغفرة وأجر من الله. فبالتالي من المهم للغاية أنه الإنسان يسارع إلى المغفرة ويسارع إلى الأجر ويسارع إلى الله. إذن يوم عرفة هو من أعظم أيام السنة وله فضائل ومكانة كبرى في الإسلام، فهو يوم مغفرة الذنوب، عتق الرقاب من النار، وهو أحد أيام الأشهر الحرم والعشر من ذي الحجة، هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهي الأيام التي أقسم الله بها في القرآن لفضلها وعظم أجر العمل الصالح فيها. هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، نزلت فيه الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو أيضا تكفير الذنوب في سنتين، صيام هذا اليوم لغير الحاج يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أكثر يوم يعتق الله فيه الرقاب من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، هذا اليوم العظيم، اليوم المبارك، اليوم الهام والهام جدا لكل مستمع ومستمع قاعد يسمع فينا طبعا، كل مسلم ومسلمة إن شاء الله هذا اليوم المبارك ندركه جميعا ونصومه، وتكون لنا فيه دعوات مستجابة، ونتقرب فيه من الله، وخاصة زادة نتصدق كل قدير وقدره، المهم القيام والمسارعة في الاجتهاد والقيام بالأعمال الهامة والهامة جدا. دونك كيف كيف زاد عنا فضاء الأخرى اليوم عرفة، إلى جانب أنه الله يعتق فيه الرقاب من النار، يباهي الله بأهل عرفة، فيباهي الله تعالى بأهل عرفة ملائكة السماء تنزيلا لرحمته ومغفرته عليهم. أفضل الدعاء، الدعاء في هذا اليوم مستجاب وله خصوصية، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم المبارك، تتوحد الكلمات، فقط كلمة واحدة يرددها كل من في هذه الأرض، وهي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم الميثاق العظيم، هو اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم وهم في صلب أبينا آدم، ففي الحديث أن الله أخرج من ظهر آدم كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. هو أشد الأيام على الشيطان بعد يوم معركة بدر، لما يرى من تنزل رحمات الله ومغفرته لذنوب العظام وعتقه لرقاب العباد. فلا يرى الشيطان في يوم عرفة هو أصغر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، دليل كافي على تنزل الرحمات، على تنزل بإذن الله معناها البركة.

في هذا اليوم. اذا فضاء الهام مهمه برشا، كنا نقعدوا نحكيوا معناها البرنامج كله ما نكملوش الفضاء اللي متاع يوم عرفه، ولكن حابين نركزوا على فضيله من بين الفضائل وهي فضل الدعاء في يوم عرفه. والدعاء هو عباده عظيمه، هو العين التي يرى بها العبد عجز نفسه وقدره ربه سبحانه وتعالى. ومن افضل ومن فضائل الدعاء ومكانته في الاسلام هو العباده التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، لأنه يجمع كمال التذلل والاعتراف بالفقر لله واليقين بقدرته سبحانه وتعالى. إذن من المهم للغاية أنه يكون المؤمن محضر مجموعة من الأدعية بمناسبة يوم عرفة لكي يناجي الله بها سبحانه وتعالى. فمشكون اللي يطلب الستر، العفو، الرحمة، فمشكون يطلب العتق من النار والجنة. يوم عرفة تحديدا اللي عنده الحقيقة دعاء عنده شأن آخر وعظمة مضاعفة، فهو سيد الأدعية والحقيقة أفضل دعاء على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صراحة خير الدعاء دعاء يوم عرفة. والخيرية هنا تعني أنه الأكثر بركة والأقرب للإجابة والأعظم أجرا. نزول الله جل جلاله إلى السماء الدنيا في عشية يوم عرفة، ينزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، ويباهي بأهل الأرض ملائكة السماء، وهو وقت تتنزل فيه المغفرة والرحمات وتفتح فيه الأبواب لكل سائل ولكل مستغفر. هو عام للجميع، يعني ليس للحجاج فقط، مش الناس اللي مشيت زارت مكة هي اللي فقط باش تكون معناها باش تدرك أجر يوم عرفة. الجميع معناها مدعوون لهذا اليوم العظيم، معناها وهو صحيح ركن من أهم من أركان الحج، لكن الجميع الحقيقة مدعوون في هذا اليوم. فضل زمان يوم عرفة لا يقتصر على المكان، فرحمة الله واسعة والدعاء مستجاب في هذا اليوم المبارك لكل مسلم يرفع يديه بصدق ويقين، سواء كان واقفا في عرفات أو في بيته أو في أي مكان في العالم يرفع يديه بالدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في هذا اليوم من أعظم كلمات التوحيد والثناء، ويقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالبدء بالثناء والتوحيد هو مفتاح استجابة الحوائج والدعوات. هو يوم تغيير الأقدار وجبر الخواطر. فطبعا سيدنا عمر رضي الله عنه يقول ويدعي دعاء مهم، يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا عندك يا الله. يعني احنا نعرف انه كل ما يتولد الانسان يتعرف معناها هل سيكون شقي او سعيد في الحياة الدنيا وامام الله. فيقول سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه: اللهم ان كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تقدر ولا نقدر، وأنت قادر على كل شيء. صحيح معناها أقدارنا مكتوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. وبرشا علماء تحثوا على أنه الدعاء يغير الأقدار، فبالتالي ربي ديما يرحمنا برحمته الواسعة. وقت اللي تدعيه تقول: يا ربي بعد علي كل شر، بعد علي كل غم، بعد علي كل هم، نقصد معناها بابك، ساعدني في رزقي، اكتب لي رزق وفير لا ينقطع. فبالتالي سبحانه وتعالى هو ديما معناها يرحم عباده ويرزق عباده من فضله سبحانه وتعالى. إذن كما قلنا يوم تغيير الأقدار وجبر الخواطر، إذن هو يوم مهم ومهم للغاية. كما قلنا تتغير فيه الأقدار، كم من دعوة رفعت في عرفة غيرت مجرى حياة صاحبها، وكم من هم جبر، وكم من مريض شفي. هو يوم يفرغ فيه العبد قلبه من الدنيا ويسأل الله خير الدنيا والآخرة بيقين تام أنه لن يرجع خائبا.
من أهم الأدعية ممكن اللي يدعي بها المؤمن في هذا اليوم. ممكن يدعي بحاجة الدنيا، لكن أهم حاجة أنه يدعي بالآخرة، لأنه نعرف أنه الدنيا هي ليست مستقر، والمستقر في الدار الآخرة، الخلود في الآخرة. فالمؤمن يدعي بالخلود في الجنة، يدعي بالخلود في الجنات العلام، وما يدعيش ببرشة حاجات مثلا في الدنيا، لأنه نعرف الناس الكل نتفقوا على أنه الدنيا فانية، والكنا سنرحل معناه ومانيش باش نقعدوا فيها ومانيش باش نخلدوا فيها. فالمؤمن إذا يقول إن شاء الله نكون مقبول عندك يا ربي، إن شاء الله معناها نكون من الناس التي عتقت من النيران، الناس اللي باش تدخل للجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، فهذه من بين ربما أهم الأدعية. إذن يستحب في هذا اليوم تجميع الحوائج والإلحاح في الدعاء من بعد صلاة الظهر وحتى غروب الشمس، والابتعاد عن المشتتات، فهذه ساعات معدودة قد تغير بقية العمر. فما علماء يسميوها بالساعات الخطيرة، ولكن الخطر هنا مش المقصود به الخطر ممكن بالحاجة الخايبة، أما الخطر المقصود به مهمة ومهمة للغاية، خطيرة أنك تضيعها في حاجات تافهة، خطيرة أنك تضيعها في أمور ما تفيدش. ومهم الأيامات البليتوس الساعات هذية والأوقات هذية الهامة للغاية، أنه الإنسان حتى وإذا كان هو قاعد يخدم يشغل قلبه بالدعاء، يشغل قلبه بالذكر، يشغل قلبه بفعل الخير، حتى كان نهار ذاك هو ماهوش متفرغ 100% ولا يخدم ولا عنده حوائج هامة، ديما القلب لازم يكون حاضر في هذا اليوم العظيم. سر الجمع يعني عنده فضائل كبيرة، فما الجمع بين الصيام والدعاء، يعني إذا كان المؤمن صائم في يوم عرفة واجتمعت له قوتان لإجابة الدعاء، فضل الزمان هو يوم عرفة وفضل الحال دعوة الصائم لا ترد حتى يفطر وعشية عرفة ما بعد العصر حتى المغرب. مهم مهم للغاية الوقت هذايا، عظيم وعظيم، يعني ملي يذن الأذان بتاع صلاة العصر وملي معناها يتم إمامة الناس في صلاة العصر إلى أذان المغرب من أهم الساعات في يوم عرفة المبارك، يوم عرفة العظيم. إذن كما قلنا هي لحظة حاسمة التي يلتقي فيها ضعف الصائم واقتراب موعد الفطر مع نزول الإله المبارك، نزولا يليق بجلال عظمته وقدره. الدعاء بظهر الغيب يقضي فورا من أسرار البركة في هذا اليوم. ألا تشغلك نفسك فقط أن تدعي زد أيضا لعائلتك لأصدقائك ولكل من تحبهم بظهر الغيب. في الحديث ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. فتخيل أن يدعو لك ملك مقرب مستجاب الدعوة في يوم عرفة. الاعتراف بالذنب مفتاح الإجابة، من أعظم صيغ الدعاء في هذا اليوم هو سيد الاستغفار والاعتراف بفضل الله وتقصيرنا نحن كعباد، كما قال نبي يونس في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالجمع بين التوحيد والاعتراف بالذنب يخرق الحجب وتقضي به الحاجات المستحيلة. في يوم عرفة ندعي لرواحنا وندعي ربي ونحن متخيلين الإجابة نصب أعيننا، معناها وكأننا قاعدين نراو فيها، وما نقولوش كيفاش باش تحقق هذا، بل ندعو بيقين تام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، الله يعامل العبد على قدر ظنه به. إذن وقت اللي الواحد يدعي ربي سبحانه وتعالى ويقول ربي نحبك الحاجة ولا عندك المقصود الفلاني، الإنسان لازم يخاطب ربي وهو متيقن الإجابة، معناها ما يخزرش من ناحيته. يعني نحن لو كان نخزر دعواتنا من معناها من منظورنا نحن، فستكون مستحيلة وستكون صعيبة للغاية هالدعوات هذه. ولكن وقت الإنسان ينظر لها من معناها منظور قدرة وقوة الخالق سبحانه وتعالى، فأكيد ستكون هذه الدعوات هي معناها بالنسبة للمولى عز وجل طلبنا هين، ولكن بالنسبة لنا نحن طلب عظيم وعظيم للغاية. الله قادر على كل شيء، والمؤمن لازم يدعي ربي يقول له: يا ربي أنا ما نعرفش كيفاش باش يتم
معناها كيفاش باش نخرج مثلا من هالمأزق ولا نعمل الحاجة هذيك اللي أنا نحبها. ولكن في نظرك أنت سبحانك وتعالى فالأمر هين، فأنت تعرف الطرق والحاجة هذيك تجيبها بأبسط وأسهل الطرق وفي أفضل الأوقات. فسبحان الله تعالى كما قلنا قادر وقادر ديما على أنه يحق لنا كل ما نتمناه، لأنه إحنا منظورنا كبشر ضعيف، ولكن سبحانه وتعالى هو اللي قادر على كل شيء. سبحان الله والحمد لله. إذن أهم حاجة هي حسن الظن بالله، إذن هو الوقود في يوم عرفة. ادع الله وأنت متخيل الإجابة أمام عينيك، ولا تقول كيف سيتحقق هذا، بل ادع بيقين تام. نعود نقوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. سؤال المعالي وخير الدنيا والآخرة، لا تستكثر شيئا على الله في هذا اليوم، اسأله التوفيق في العمل، الرزق الواسع، تيسير المشاريع، راحة البال، وقرنها بسؤال الفردوس الأعلى والعتق من النار والثبات على الدين. يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا الله، واجعل لك قائمة أمنيات مكتوبة اليوم عرفة وألح عليها في الدعاء، إن شاء الله تنال الاستجابة، وإن شاء الله تكون لنا في يوم عرفة دعوة لا ترد، دعوة مستجابة جميعا. شكرا لكم، ولا حاولنا نعطيكم لمحة على أهم يوم من أيام الدنيا، يوم عرفة المبارك، جعلنا فيه وإياكم من المقبولين إن شاء الله في هذا اليوم المبارك العظيم. وإن شاء الله يا ربي في قادم زادة الحصص في برنامج ماتينا لحد نزيد نعاودوا نأكدوا على خلينا نقول واحد زاد الأيامات اللي من بعد يوم عرفة ومن بعد حتى يوم العيد، هذا هم أيامات مباركة مباركة للغاية، ديما نحاولون وإحنا نذكروا بها السادة المستمعين والمستمعات. اقعدوا معنا، راجعين متواصلين في برنامجكم ماتينا لحد ماتينا للويكاند.

0: القشرة. ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: تيداج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو، نمشيو لجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي. ريستو بدوي، مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
5: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
6: اصناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لا عام لا اثنين، توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور ميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha al karhabtek youeddouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 و الا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
9: عام سنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم إحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
10: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
9: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039 00.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: مرحبا بكم الناس الكل, اهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات. خلينا نتعرفوا على حالة طقسنا لليوم, كيفاش باش تكون في ميتيو.
3: ميتيو
4: ميتيو
3: ميتيو.
2: بالنسبة لحالة طقسنا وتوقعات الطقس بالنسبة لليوم لحد 24 ماي 2026, يكون طقس لحد 24 ماي قليل السحب بأغلب المناطق مع ارتفاع نسبي في درجة الحرارة, وانت تتراوح الحرارة القصوى من 23-28 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29-34 درجة ببقية الجهات. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة, ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب والبحر قليل الاضطراب. هذا وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. سنة البارح حكينا على كيفاش باش يكون ان شاء الله طقس العيد الاربعاء باذن الله تعالى وشني هي ابرز التوقعات. دونك طقس نهار العيد الاربعاء 27 ماي 2026, فما حراره بين 23-22 درجه دون تقلبات, وان شاء الله يكون الطقس مستقر وملائم انكم تخرجوا تهزوا صغيراتكم تحوسوا تعملوا جو بمناسبه عيد الاضحى المبارك. زاد المرصد توصل الطقس والمناخ بخصوص الأيامات القادمة, يقول فما نشاط متوقع للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الغربية التونسية نهار 30 و 31 ماي. دونك بالنسبة للمرتفعات الغربية فما أمطار جاية وفما الخير جاي أواخر شهر ماي. وبالنسبة نعود نذكر ونقول راو نهار العيد اتهناو وخرجوا وأعملوا جو, لأنه الحرارة بلتو راهي في المعدل وماهيش باش تتجاوز معناها المعدل, وما فماش هكذا تقلبات كبيرة كتكون بين 23-32 درجة. بالنسبة ليوم العيد 27 ماي 2026, إن شاء الله أياماتكم الكلها عيد. قد معنا في الاستماع, رجعنا متواصلين.

0: نعمه العائله، فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحه اكبر، رفاهيه وراحه لكل دار تونسيه. وبمناسبه العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هديه، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس ابري فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورطون ان غران.
1: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو؟ ما لا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
4: ألوي
5: يا راجل،
4: رحمة بابا سيء، الحس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما حش النجم ندور
5: به. يسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيغا راس جبل. صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
4: هذا كل وي
5: موبل رفرافي اوبيغا في راس جبل.
4: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
5: موبل رفرافي اوبيغا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيغا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيغا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

احنا معكم اعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيوا مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: وسهلا مرحبا بالجميع. 8:21 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل كالعادة والعويد. الموعد كل ويكاند في تظاهرة بنزرت تمشي لصحة أفضل. التفاصيل كالعادة والعويد مع الدكتور محمد الجيبسي. صباح الأنوار دكتور، مرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين، صباح الخير أختي عواطف، وصباح الخير للمستمعين أكسجين أف أم في نهار مزيان هذايا. ما شاء الله طقس خارق للعادة، ما يجب يكون كان بتاع مارس.
0: أكيد أكيد، الإشارة لجمال الطقس معناها راهو لازمتنا نخرجوا ونعملوا مارش اليوم، ومتاع نصيف ساعة ساعة كل قدر وقدره. المهم نمارسوا رياضة المشي لما تملكه الحقيقة. الرياضة هذه من فوائد ونوافع كبيرة برشا على صحتنا الجسدية والنفسية.
1: بالضبط أختي الغالية، حكينا برشا مرات على رياضة المشي ونزيد ونقول عليها، راهو برشا عباد يقولوا عليه يلح وبرشا يلح، ولا خاطر رياضة المشي أحسن حاجة، أحسن هدية واحد يجب يعطيها للبدن ويرجعها للبدن. البدن متاعنا أمانة عنا، أمانة ونعمة من عند ربي سبحانه وتعالى، دونك لازمنا نستحفظ عليها. كيفاش نستحفظ عليها؟ الحركة، ناس بكري يقولون الحركة بركة. ولذا احنا في المشروع هذايا بنزرت تمشي اللي بديناه عنا تو أكثر من عام مع الإدارة الجامعية للصحة العمومية في بنزرت وبعض جمعيات اللي تعنا بالرياضة المشي ورياضة العدو، احنا نعمل ثلاثة حصص أسبوعية. ثلاثة حصص هذوما باش نشجعوا بها بعضنا باش نعملوا المشي، رياضة المشي. لكن بالطبيعة احنا المنصوح به طبيا هو تعطي رياضة المشي يوميا يوميا 7 أيام في الأسبوع، والمدة مش طويلة برشا، نصيف ساعة نصيف ساعة كل واحد حسب إمكانياته البدنية وحسب طاقته وحسب عمره وحسب خطوته. يعني ما حتى شيء ما يلزمنا باش نجري ولا باش نعملوا نمشي براحتنا على راحتنا، المهم نكملوا كنا نصيف ساعة. هذيك مواعيدنا ثلاثة في بالنسبة لبنزرت، مشروع بنزرت تمشي هما نهار الأربعاء 6 متاع العشية، الانطلاق من ساحة الشراع يعني نسميها ساحة المرحوم محمد العربي علمية، ونهار السبت ولا حد كما اليوم الانطلاق 8 الصباح من قدام البابوشة ونتوجه للكورنيش نعمل المارش بتاعنا. دوك مرحبا بكم، اللي يحب يجي معنا راهو من غير تسجيل. برشا يسألونا كيفاش نسجل، ما فما حتى تسجيل، تجي تجيب بيبزا صغيرة معاك وجي تعملوا المارش دون بون يومور مع العباد الكل. العباد الكل تشجع بعضها وهذيك هي باش تحصل الفايدة. احنا كل مرة نحكيو على فوائد رياضة المشي على عضو من أعضاء البدن. ولا اليوم حبيت نحكيو كلمة رسمية أختي عواطف على مرض السكري. مرض السكري ولا للأسف شائع برشا برشا برشا برشا، ناس يقعد يقول لك صغار تو نشوفوهم. قبل كنا وقت اللي درسنا طب في الأعوام الأولى، يعني مرض السكري أكثر نشوفوه في الجيرياتري في مرض الشيخوخة، تو ولاو صغار برشا نشوفوهم. يعني بحكم عدم ممارسة الرياضة، بحكم يعني لوبيزيتي لا سيدونتاريتي، برشا عباد ما عادش تتحرك برشا فهمتوا، ولا يعني العوائد التغذيه نتاعها ياسر تبدلت. ولذا مرض السكري ولا شيء جدا، دونك احنا باش نقاوموا رياضه المشي ما نلقاوش خير منها كوسيله. شنو هي المنفعه كل قايل؟ نعرفوا احنا مرض السكري شنو هو؟ تراكم السكر في بدن الانسان وفي دم الانسان. وقت اللي نعمل المشي تطبيع العضلات نتاعنا باش يحرقوا السكر، قد ما نمشيو قد ما نحرقوا السكر قد ما يتريق المستوى السكري نتاعنا. فهمت؟ وفما حاجه اخرى نحب نحكي عليها هي حساسيه الانسولين. برشا يقول لك انا عندي مشكله نتاع حساسيه، ما عنديش سكر، ما عندي مشكله نتاع حساسيه نتاع الانسولين. الانسولين نعرفوا اللي هي يفرزها البنكرياس في البدن باش يعدل بيها معدل الجلوكوز معدل السكري في البدن. للاسف بعض العباد يولي البدن نتاعو ما عادش يتاثر برشا بك الانسولين هذيك. رياضه المشي اثبتت دراسات اللي هي تحسن السنسيبيليتي كالاحساس هذاك بالانسولين في بدن الانسان. دونك تولي الانسولين نتاعنا اللي يفرزها البنكرياس تولي بوكو بلوز افيكاس، ناجعه اكثر. ولذا مستوى السكري يرجع يقرب للجرام جرام في كل إترا واللي هو المعدل المطلوب. ما ننساوش احنا اللي مرض السكري يجي في اغلب الاحيان في مرض تسمى الميتابوليك. شنو هي الميتابوليك؟ السمنه معها الكوليسترول معها ضغط الدم والسكري هذوما الأربعة ثم الأربعة سوفون قوهم مع بعضهم أسوسي مع بعضهم تسمى لمالادي ميتابوليك ورياضة المشي شفنا كيفاش تعاون على مرض السكري شفنا كيفاش لحد اللي فات حكينا على ضغط الدم في يوم العالمي لضغط الدم شفنا كيفاش تنقص بسنتيمتر مركور دونك لضغط الدم وكذلك بالطبيعة المشي باش يحد من درجة السمنة وكذلك ينقص من درجة الكوليسترول يعني في هذه الملدي ميتابوليك اللي هي تهددنا تو قاعدة واحد بحكم من تحركوش برشا بحكم برشا قاعدة على الكريس وعلى البيروات دونك ما نلقاوش خير من رياضة المشي نحينا كل الستريس هذيك وتنقصنا من مفعول من الأمراض هذية
0: أكيد مهم برشا دونك إن شاء الله السادة المستمعين والمستمعات يسمعوا الكلام تاعك دكتور ويواظبوا على رياضة المشي دونك ثلاثة مواعيد إن شاء الله في بنزرت تمشي لصحة أفضل أن نشكرك برشا على كل النصائح والتفاصيل اللي قدمتها لنا اليوم على مرورك الكريم في كل مرة في برنامج ماتينا الويكاند باش تعطينا أكثر إفادة وأكثر نصيحة شكر كبير للدكتور محمد الجيبسي حكينا على تظاهرة بنزرت تمشي لصحة أفضل كالعادة كما قلنا أبرتير من 8 دونك كل سبت وأحد وإن شاء الله نهار الأربعاء أبرتير من 6 متاع العشية تقريبا نص ساعة ماشي عندها فوائد كبيرة برشا على صحتنا الجسدية والنفسية كيف ما كان يحكي الدكتور وقدوا معنا في الاستماع راجعين ومتواصلين في برنامجكم متينة لحد

0: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروتزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروتزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروتزي قلك كيما لا انت.
2: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون، ريا، موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
4: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
5: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كوران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

لك انا واحنا في عز الهنام.

0: انا وانا في عز الهنا يا ما قلت لك انا وانا في عز الهنا
1: اكسجين افام استنطق

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-42-249.
2: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزر.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخص

0: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. 9:03، مرحبا بكم الناس الكل. نحكي اليوم على اليوم الوطني الأول لصحة الأم، فحوصات منتظمة تحت شعار فحوصات منتظمة وأطمئنان دائم. اليوم إن شاء الله باش تتقام اليوم بمنطقة رياح مادن بمعتمدية سجنان. فرحانين برشا تكون محاضرة معنا لأكثر تفاصيل الدكتورة سلمى المشيرقي المديرة الجهوية للصحة ببنزرت، وهي في طريقها لمعتمدية سجنان. صباح الأنوار دكتورة، مرحبا بك.
1: مرحبا بسادة المستمعين وتحية من الخلق إلى كل أم.
0: تحية كبيرة ليك، مرحبا. دونك لو تسمح، ما نعرفش أنا تقعد في بلاصة فيها ريزو باش نسمعك مليح، لأنه فما هكا معناها شوية ذبذبات ماهيش واصلة، نخلي لك الوقت. سينو دكتور سلمى يعني شفنا احنا قبل، وخاصة زادة مزات متواصلة أيامات بمناسبة اليوم الوطني للأم، عيادات طب للنساء، مراقبة الحمل وغيره من خلينا نقولوا احنا الحصص التوعوية لفائدة الأمهات الحوامل، زادة كيف الحديث حول التغذية السليمة للمرأة الحامل والمرضعة. هذا الكل صار قبل، لو كان تعطينا ريكاب صغير على الأيامات الوطنية لصحة الأم اللي صارت، وزادة نحكيه على اليوم اللي بشي يصير إن شاء الله اليوم. دكتورة سلمى،
1: في البداية خليني نحط المشروع هذا في الإطار متاعي اللي هو جهة إطار تنفيذ التوجهات الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة صحة الأم. وبالتالي تم إطلاق يوم 20 ماي 2020 اليوم الوطني الأول لصحة الأم، وبالتوازي إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة في فترة ما بين 20 و 31 ماي. احنا في الإطار هذايا تم برمجة العديد من الأنشطة في هذا المجال، على غرار اليوم المفتوح اللي تم تنظيمه في المستشفى المحلي براس جبل يوم 21 ماي. كيف يوم 21 ماي في الدائرة الصحية بغزالة، بعتمدية غزالة. كذلك تم واليوم عندنا يوم 24 ماي في منطقة رياح المادن بمعتمدية سجنان. البرنامج تاعنا متواصل إلى حد يوم 6 جوان. كان تفضل نعطيك مثلا يوم 30 ماي من مركز رعاية الأم والطفل بنزا بورقيبة، يوم 2 جوان بمؤسسة صناعية بالتعاون مع مجمع طب الشغل، يوم 3 جوان بمركب الطفولة بالعالية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للأسرة للمرأة والأسرة وكبار السن، دونك يعني شركاء معانا. كذلك يوم 5 جوان مع مندوبية المرأة في مركز رعاية الأم والطفل ومستشفى محلي براس جبل. يعني هي الحقيقة الحملة هذه متعددة الشراكة. فيما اليوم يعني الحملة اللي ماشيين لها بمنطقة رياح المادن معنا بالتعاون مع المستشفى المحلي بسجنان، الجمعية التونسية للصحة الإنجابية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. الحقيقة هي معناتها قاتلة تمس بتصاميم صحة الأم، صحة الأم الحامل. دونك البرنامج هذا فيه مراقبة للحمل بالنسبة للنساء الحوامل، التوعية بأهمية التغذية السليمة لدى المرأة الحامل. وكذلك

0: الهدف وكذلك يعني الهدف هذا كله في إطار الخفض التخفيض وتقليص وفيات الأمهات وتحسين الخدمات الصحية الموجهة إلى الأم أينما كانت.
1: أكيد.
0: دونك هذا هو الأم هي رصيد العائلة، هي المحور تاع العائلة وما تنجمش نعرف كل أمهات ونعرف شنو المسؤولية الملقاة على عاتق الأم. يعني تتطلب صحة نفسية صحة جسدية ومعناها إحاطة أنها هي تكون واعية بأهمية الصحة نتاعها، وإحنا ما نقصوش في أن نقرب الخدمات للمواطنين أينما كانوا. فإن شاء الله كل أم بخير وإن شاء الله العام هو بخير.
1: أكيد. دونك من خلالك وبحضورك دكتورة سلمى المشيرقي نوجه دعوة لنساء معتمدية سجنان بمنطقة رياح مادن، إن شاء الله يكونوا في الموعد اليوم بالنسبة يكونوا موجودين في المستشفى المحلي بسجنان، نحكي على قفلة صحية لفائدة النساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب، تقريبا برشا نقاط باش تكون موجودة.
0: هو مش المستشفى المحلي بسجنان، هي منطقة رياح في المدرسة الابتدائية رياح والمدرسة الابتدائية
1: بمادن، مدرسة الابتدائية بمادن. بيت خبيا. دونك إن شاء الله باش تكونوا موجودين مع وقتش الوقت باش نحطوا للسادة المستمعين في علمهم.
0: هما الاكيد ديجا انطلقت وتقريبا راهم وصلوا تويكا، نقولوا احنا بدينا الساعه 9 ونص الى حتى لين يكملوا معناتها المواطنين اللي باش يلقاوهم غادي معناتها. باش تكون فما معناها فريق متكون من اطباء اختصاص نساء وتوليد باش يقوموا بتقصي تسكير سرطان الثدي، باش تكون فما فحص بالصداء للمراه الحامله باش يعملوا ديكوغرافي، يعني انشطه متنوعه.
1: اكيد اكيد. دونك موجهه الدعوه لكل النساء بمعتمديه سجنين، دونك باش يكونوا موجودين ان شاء الله اليوم بمنطقه رياح وبمنطقه مادن، تحديدا المدرسه الابتدائيه بمادن من معتمديه سجنين، وكل النساء اللي يسمعوا فينا اليوم تكونوا موجودين في القافله الصحية هذه موجهة لكم. تقريبا كما تحدثت الدكتورة، عيادة طب النساء، مراقبة الحمل، تقصي سرطان الثدي، تقصي سرطان عنق الرحم، زاد فما مجموعة من الحصص التوعوية لفائدة الأمهات والحوامل، زاد كيف باش يحكيو معكم بالكدا بالكدا حول التغذية السليمة للمرأة الحامل والمرضعة وغيره من النقاط المهمة للغاية. دونك ندعوكم من خلال إذاعة أكسجين فام، نوجه لكم الدعوة لكم تكونوا حاضرين وموجودين، لأنه الحقيقة مهم للغاية أنه تتوجه لكم قافلة صحية وما أنتم موجودين، وتوجه لكم الدعم والإحاطة، وبش يكون إيكيب كاملة من خيرة الأطباء في ولاية بنزرت وفي تونس بش يكونوا حاضرين معكم. وتقريبا كل مرأة تحس عندها تساؤل وهي حامل ولا في مثلا في فترة متاع تخمم إنها بش تحمل الأيامات القادمة، دونك إن شاء الله بالتوفيق لكم دكتور. احنا ديما نقعدوا في متابعة لمختلف التظاهرات هذية، ولكن نحب نستثمر وجودك دكتورة سلمى، ونحب زادة برش يعني جاتنا تساؤلات لحقيقة على قسم الأرجونس متاع بوغات، فاحنا في قسم الأخبار قلنا إن شاء الله مفتتح الأسبوع هذايا باش يتم افتتاح الأرجونس متاع بوغات، دونك نحب نعرفه من عندك صحيح بالضبط دكتور.
0: صحيح، احنا معناتها جاينا قبل من نتوجه للمنطقة التقنية، عديت القسم الإفعاجي باش نشوفوا المسافة الأخيرة في المعجزات اللي فتح القسم الإفعاجي، هو قسم مهم ومهم جدا وهو الواجهة متاع المستشفى. احنا في اللمسات الاخيره قدرت ربي احنا قدوه صباح نكملوا عمليه الاستلام، وبعد نصف نهار وعلى اقصى معناتها على اقصى تقدير ان شاء الله نكون يعني نفتحوا الهدايه.
1: دونك غدوه باذن الله نص نهار بالتقريب هكاكا ان شاء الله نهلسني
0: ان شاء الله كل شيء على ما يرام، معناتها تمشي الامور
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: احنا يعني حرصنا ان نكون في اقرب الفرص لما معناتها يعاني الاطار الطبي والشرعي والمرضى ايضا في الاستعجال القديم تعرف يعني اعتراض وصديقه. دونك احنا دوبا يكبل معناتها نقلوا ما نقدوش نستناو معناتها ضمان معناتها الحسن سير العمل بهذا المرفق.
1: به دونك ان شاء الله باذن الله على اقصى تقدير نقولوا في الاسبوع هذا باذن الله يكون
0: الله.
1: تم افتتاح لورجونس نتاع بوغاتفا، الحقيقه معناها اكتظاظ كبير صاير معناها في القسم الموجود معناها حاليا، دونك ان شاء الله باذن الله غدوه نشوفوا التوسع كبير على مستوى لورجونس في بوغاتفا، ونشوفوا المرضى قاعدين يعديوا في اسباس يكون مفتوح.
0: قسم جميل جدا وبمواصفات معناها الحقيقه محترمه جدا، وإن شاء الله يكون مبروك على المتساكنين ولاية بنزرت الكل، خاطر هو قسم معناتها مرجعي للمتساكنين ولاية بنزرت الكل، وإن شاء الله نستحضر عليه وكليها نجاحات أخرى في
1: إن شاء الله. كيف زاد الحقيقة بعد الافتتاح متاع الماترنيتي متاع بنزرت جاتنا الحقيقة برشة تساؤلات دكتورة حول قسم الولادات وقتاش يكون موجود. دونك زاد كيف نحب نعرف من عندك الإجابة دكتور وقتاش يكون موجود قسم الولادات في الماترنيتي؟
0: احنا كيف بالنسبة لقسم الولادة مركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع احنا معناتها توبة كملت مريت شوفيه العيادات قسم العيادات الخارجية قلنا ما نستناوش نحلوا معناها نخلي اللعبات تفرهد والنساء يمشيوا يعديوا في معناتها في فضاء يليق ومعناتها واسع وفيه معناتها المقاومات الكل. بالنسبة لبقية الأقسام احنا قلنا معناتها لأسباب فنية ومجلسية معناتها نستنيو شوية باش نفتح يقع الافتتاح نتاعهم. احنا بعض هي أسباب تتعلق ببعض التجهيزات معناتها الثقيلة اللي معناتها الانستالاسيون نتاعهم هما معناتها سيد لامبوكتاسيون دونك نكملوا الانستالاسيون نتاعهم ماهيش باش تبدا برشا وننطلق معناها في الأشغال نتاعنا باش كان كل معناتها حطيناهم في الإزيتاج في الأقسام دوبا نكملوا هالي سنتخال هدوما يلقوا قد تربي ننطلقوا
1: من هنا الوقت إيش بالتقريب بتبيع معناش مثلا وقت محدد مثلا الصيف هذا وكيفه
0: بطبيعة الصيف هذية بطبيعة
1: يعني
0: الصيف هذية مؤكدة بإذن الله هذه قد تربي نكملوا معناها هي مش حاجة كبيرة معناها الصيف لكن طلبت معناها تحيين في الانستالاسيون نتاع لي زيكيبمون هذوما دونك هما اون كور معناتها نتاع لامبورتاسيون نتاعهم والانستالاسيون نتاعهم وبحول الله معناتها ما عادش توخر برشا. علاش ما نعطيكش دات اكزاكت خاطر شي ماهيش مربوطه كان بجانب الصحي برك مربوطه بدوتخ يعني متدخلين في المشروع.
1: تخي تخي بيان دونك ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله نشوفوا الصيف هذا يتم زاد استكمال فتح قسم الولادات بالمستشفى الولادات الماترنيتي ببنزرت. نشكرك برشا على كل التفاصيل نتمنوا لك برشا توفيق نتمنوا ليكيب الكل اللي معاك التوفيق اليوم في اليوم الصحي بمعتمدية سجنين. شكر كبير للدكتورة سلمى المشيرقي المديرة الجهوية للصحة ببنزرت على تدخلها معنا. حكينا على اليوم الوطني الأول لصحة الأم فحوصات منتظمة واطمئنان دائم اللي نظمته الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببنزرت. زاد كيف بالشراكة مع المستشفى المحلي بسجنين. نحكيوا على قافلة صحية لفائدة النساء والحوامل والنساء في سن الإنجاب باليوم بمنطقة الرياح ومادن. وكان سيل يسمعوا فينا في منطقة الرياح ومادن اليوم الدعوة موجهة لكم المدرسة الابتدائية بمادن. تمشيوا غديك على عين المكان تلقاو عيادة طب النساء مراقبة الحمل تقصي سرطان الثدي تقصي سرطان عنق الرحم وزيد كيف باش تلقاو حصص توعوية لفائدة الأم والحوامل التغذية زادة السليمة للمرأة الحامل والمرضعة. زادة باش يكون موضع اهتمام في القافلة هذية مالكم كان تكونوا موجودين غديكا وإن شاء الله تلقاو بطبيعة الإحاطة اللازمة في القافلة الصحية هذه لليوم بمناسبة اليوم الوطني الأول لصحة الأم فحوصات منتظمة واطمئنان دائم هذا هو كان شعارهم. شكرا لكم على الاستماع وقدموا معنا راجعين ومتواصلين في برنامج متين اللحد.
2: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
3: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
2: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. معلكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: كيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبري فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران
1: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
2: تيديش ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
3: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج وصور وبرشة كدوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
4: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكتحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران ذا دوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
5: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أريستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
7: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوين بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
8: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
9: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
10: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند،
9: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو، نمشيو لجربة.

0: فاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفاش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
2: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت، حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua waes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتيين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت، حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
9: أمي جن الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي دنيا.
8: زورونا في مايكير.ان واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039 30.

0: عواطف العونين نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العونين نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص.

0: يرحم والديك. اسمعني ونحبك هكولي اغنية مجد عبدالله يطيب بالقلبي.
1: اها بيت الدلبي يعيشك يعيشك. مرسي بكو يا سي صاحبي. يعيشك سي صاحبي. مرسي بكو شكرا. ان شاء الله كل عام هو حي بألف ألف خير. دونك سي صاحبي يتمنى ويقول لولده ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. ان شاء الله ربي فضلك ليا وكالاغاني الجميله الكل تجيك عبر موجات اذاعه اكسجين وفهم وديما تدلوا مستمعينا ومستمعاتنا في الاذاعه. الاغاني الكل اللي تحبوها والاهداءات اللي تحبوا تهديوها للعزيز عليكم توصل بالصوت العالي.

سنة الأغنية ديدي كاس من عند سي صاحبي اللي ولده عبد الماجد عبد الله. يا طيب القلب تسمعها تو سويت على أكسيشن أف أم.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: العشرة واربعتاشر دقيقة، اهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات وكل حد يسمع فينا هذا الموجة على موجتنا. جتنا برشة تحايا، جتنا برشة تهاني، فمشكون يحب يعدي ديديكاس لكل حد عزيز عليه مرحبا بكم. 31 10 80 90 على ذمة كل المستمعين والمستمعات. سينو نجوى تعدي ديديكاس لولد اختها يوسف وامه هدى المنديلي، تقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بالف الف خير، ان شاء الله ربي يفضلك لينا، ان شاء الله كل عام وانت فرحان، وان شاء الله ربي يفضلك لينا.

إن شاء الله كل عام وانت حايب ألف ألف خير يا يوسف، وربي يفضلك أمك وعائلتك وبوك، وربي يزيد يفضلك خالتك اللي تحبك برشا، تهدي لك ديديكاس تخي تخي سبيسيال وتقول لك نحب نعدي لك زيد أغنية تعزيز على أمه. دونك هذه هي الأغنية اللي تهديها لك خالتك نجوى. إن شاء الله كل عام وانت حايب ألف ألف خير، وتسمعها تود سويت على موجات إذاعة أكسجين أف أم.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: الدج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيان في تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
3: ألوي
4: يا راجل
3: رحمة بابا سي الحرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما حش النجم ندور
4: باهي اسمعني تسمعني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل صدقني بصوم لوغرو تي برسك بلاش وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش
3: اه هذا كل وي
4: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل
3: بيبي هاني راجع هاني راجع نوصل اول بياج وندور
4: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعه الافراح لوبيرا صدقوني ريتوريت وعمري مريت كما ما بالرفرافي لوبيغا راس جبل اطلبونا على 97-210-134
5: اكسجين افهم صوتك بالصوت العالي دانيس

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: انا عوضت في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
3: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد يسمع فينا معدي الموجه على موجتنا على موجه اذاعه اوكسجين اف ام بالصوت العالي. الحقيقه يسونا برشا نداءات على مستوى مختلف المعتمديات بولايه بنزرت، وربما اخر لذا يوصلنا من عند المتسكنين من منطقة العريمة أحواز ماطر. يوجه النداء للسونات بماطر، يقول الماء راهو مقصوص عليهم من هالخميس إلى اليوم لحد 24 ماي، ويطلبوا التدخل، يقولوا راهو العيد على الأبواب وزيد السخانة وبرشا ماء، دونك رجاء التدخل بسرعة. ذي شنو يطلبوا من برشا مستمعين ومستمعات الحقيقة من السونات. الموضوع هذا المطروح لحقيقة بقوة، وخاصة زادة كيف منجومين، زادة برشا البارح حتى تصلوا بينا منجومين ومن غزالة يقولوا راهو الماء مقصوص علينا عنا برشا، ومازلنا ما لقيناش حتى رد من الجهات المعنية. فالموضوع هذا لحقيقة طرحوه علينا برشا مستمعين ومستمعات، وقاعدين يشوفوا فيه شيء هذايا متكرر بشكل يومي، القصان متاع الماء، يقولوا راهو عيد وماهوش معقول بالحقيقة انه يجي العيد وهو مازال الماء مقصوص عليهم. سينو زميلنا فؤاد المحمدي عمل دورة في السوق متاع صلاح الدين بوشوشة ونقل لنا الأسعار مشكور. دونك يقول العلوش الكيلو متاعه 68 دينار، الدوارة كاملة بين 120 و 150، والراس علوش 20 دينار، هذايا في سوق صلاح الدين بوشوشة ببنزرت اليوم لحد 24 ماي 2026. زادا كيف جاتنا تشكيات من معتمدية ماطر، يقولوا راهو الأسعار متاع العلوش في ماطر غالية وغالية برشا، ويطلبوا من الفلاحة انهم معناها يحطوا أسعار تكون مقبولة لحقيقة ومعقولة. زادا كيف البارح صار غلق لنقطة بيع الأضاحي بالسعودية بعد 5 أيام من انطلاق نشاطها وتوفيرها 893 أضحية. الحقيقة برشا تشكيات تجي من الارتفاع متاع الأسعار متاع العلوش، وبرشا الحقيقة ناس تقول لك راهو ماهوش في المتناول وماناش خالتين أنو احنا نعيدو السنة، وليت وكأنها مليون وميتين ولات حاجة عادية. أخك هي بالحق يعلم ربي كيفاش كل مواطن مسكين يجيبها ومعناها ويوفرها. دونك توا كما قلنا غلاء كبير والمواطنين برشا ناس وصلوا نداء عبر مجلة إذاعة أوكسجين أف أم وقالوا بالله يتكلموا على الغلاء، راهو كي تمشي تقول له راني عندي فوقي مليون وميتين مليون ثلاثمية يقوم يضحك علي، يعني ولد ضحكة المليون وميتين. أخك هو يعلم ربي كيفاش معناها لمها كل مليون وميتين.

برشا برشا تشكيات بالحق، ونحاول نوصل صوت الناس غالي برشا العلوش السنة، إن شاء الله ربي يعين الجميع. سينو زادة حبيت نعطيكم الصيدليات المفتوحة اليوم في الويكاند، دونك صيدلية دمني حداد بيا كارفور سيدي سالم، وزادة كيف كيف صيدلية القروي التركي هندا شارع طيب المهيري، صيدلية نيلة الدمني. هذوما صيدليات تلقاهم مفتوحة في الويكاند على ذمة سادة المستمعين والمستمعات. زادة كيف كيف على مستوى الصيدلية المفتوحة بغير الملح يومي السبت والأحد هي صيدلية السراج بشارع بورقيبة قرب مركز البريد. إذا كيف تلقاو الصيدلية المفتوحة بالزواوين يومي السبت والأحد هي صيدلية سمية عبد المؤمن على الطريق الجهوي عدد 69 قدام جامع القرية. سينوم على مستوى معتمدية أوتيك تلقاو صيدلية سونيا الآجري حرم الهاشمي وسط مدينة أوتيك، وصيدلية إلهام البجاوي حرم بوهاني شارع 14 جام في أوتيك الجديدة على الطريق الجهوية 337 الرابطة بين أوتيك ورأس جبل، تلقاوها مفتوحة بالنهار يومي السبت والأحد. وكيف كيف زاد صيدلية الليل بحي الهضاب على الطريق الوطني عدد 8 الرابطة بين تونس وبن زرت قدام المعهد الثانوي بأوتيك. على مستوى معتمدية منزل بورقيبة زو صيدلية المفتوحة اليوم الأحد، صيدلية تاج محل العنوان نهجي المنجي سليم وابن رشد، وزادة كيف كيف تلقاو صيدلية البحيرة العنوان نهج خير الدين كياس الرمل. على مستوى معتمدية تينجا تلقاو صيدلية الاستمرار صيدلية شكر نعمان شارع الحبيب بورقيبة، هذه الصيدليات المفتوحة في الويكاند على امتداد الويكاند متاعنا لليوم. وقدوا معنا في الاستماع، رجعين متواصلين في برنامجكم متين الأحد.

0: الشيء اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيرو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد لانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
6: راديو أكسجين FM
7: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
8: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
7: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
9: مرحبا بكم الناس كل 10:58 دقيقة. مرحبا بالجميع، هكا كنا وصلنا لنهاية برنامجكم متينا لحد متينا للويكاند. مرحبا بكل الناس كل اللي سمعتنا وتابعتنا وتابعت البرنامج منذ الساعة الأولى من انطلاقه. تحية كبيرة لكم الناس الكل، إن شاء الله طريق سلامة للجميع. وزادة كيف الويكاند الجاي يكون وقتها تعد علينا العيد، فبالتالي نحب نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وإن شاء الله ربي يحييكم لمثاله، وإن شاء الله ديما ملمومين أنتم والعزيز عليكم. إن شاء الله ديما الصحة موجودة وراحة البال موجودين، هذيك هو السيس، هذيك هي أهم حاجة. مرسي بكو، يعطيكم الصحة كالعادة بالعويد. إن شاء الله تتلقاو الحقيقة خلي نقولوا نهار سبيسيال يستنى فيكم، وبرمجة سبيسيال في العيد تستنى فيكم. وزاد كيف إذا أكسجين FM ديما قريبة لكم تكون حاضرة معكم في مختلف الأعياد والمناسبات. نسرين برهمية في الأخراج والأخراج الرقمي. أجمل تحية عوض في العوني، باي باي في الأمان.
7: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
8: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
7: بفقرات متنوعة من 7 النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: وحدك وما كيفكش اثنين. فروتزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروتزي قلك كيما لا انتي.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
2: كانك ناوي على عمار انه على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: الراديو أكسجين FM،
7: صوتك بالصوت العالي.

0: الشيء اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايل، نمشي والجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, t'offrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou ben siha al karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka ou ta'a. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448، والا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
7: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة الميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
8: أمي جن الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف،
7: زورونا في mycare.an واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039.

0: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار، لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 98 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
1: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، إن شاء نهاركم زين الناس الكل، نهاية أسبوع موافقة للجميع، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية. هذا موعد جديد من برنامج فورم لحد، كما كل نهار أحد نكونوا حاضرين معكم من نص نهار الماضي ساعتين نحكي وفي عديد المواضيع، تلقاو آخر الأخبار الثقافية، الضحكة والموزيكا اللي تعودتوا بها تكون حاضرة معكم في سويعتين من زمان. تجمو تكلمونا تطلبونا على 31 10 98 90 وإلى 53 51 53. وكما تعرفوا برنامج فورم لحد ما نكونش وحدي، اللي يغيب علينا عمل هادي البكوري، لكن ديما حاضر في الميدان، بعد شوية باش يكون حاضر معنا عبر الهدف ونأخذ من عنده أكثر تفاصيل فيما يتعلق بالجلسة المنتظرة بمهرجان بنزرة الدولي. لكن هذا ما يمنعش زيدة أنه عم بالقاسم ديما حاضر بحذية، وإن شاء الله ديما موجود يا رب. يا نهارك زين،
2: نهارك قلقلة وحليب، نهارك زين، نهارك فل، نهارك ياسمين، نهارك عسل، انت وسرين وفتحي والناس اللي صمتوا
1: فيهم.
2: نسرين ولا
1: سرين؟
2: سرين مثال اجرى لها ككر واسد ول، وين نحفظ واسم انتع واحد يبدلو
1: اللي هي ما بدلوهش.
2: هاي فهمت، ما صدق الرب يحفظنا من الأسامي تاو متاع وليداتنا. هذا نسرين، نسرين جاي من

0: في الواحد هون وغادي في الجمعيه قاعدي في محطه اليخت ولا ولا شيء مش فاهم
1: ميساج خليك ماكش فهمته من بعد نفسر لك
0: فهمنا هو محمد
1: طيب فسر لنا هو من بعد شنو اللي صاير
0: هي لكل معناها المواطنين اللي صنتوا فينا خارج الوطن وداخل الوطن كما ولدي زاد نحيو الف الف زاد يعني الف ديما متابعتني راه الفريت والمغادي تقول لي شو تتحلف فيا مش نفهم علاش ني تتحلف
1: ما ما خفية كان اعظم شنو عملت انت
0: فكر ما عملت حتى شيء على على مخروق هاني كملت المردوم مرتاحنا هاني ارتاح ما عاش ما تو كاين ما نكذبش عليه
1: هاي تو اش عامل انا نحب نفهم اش عامل خاطر وصلتني برشا حاجات وانا الحقيقه ما عاش عندي ليك جهد باش نقدر نعارك
0: لا انا انا نايله بيك الساعه لاهي بيك بلدان
1: اي شنو على الاخر
0: مش انا على الاخر لا بيك مش نلاهي بيك
1: نلاهي بي يعطيك صح بارك الله فيك
0: انا وصلت لك على حلو الحمصي من مطر
1: بالله
0: والله العظيم هذا كان بجد
1: انا سكت ضرب لي على النقطه الحساسه انا سكت
0: ماني نعرفك تحب الحلو ونقص شويه وصلت لك على الدقله من عند منين هاي طالع يا يقول
1: من قبلي ولا من
0: والله قبلي هاي يا سيدي
1: يعطيك الصحه ويكفي الخير
0: وصلت لك على الدقله من قبلي من عند مواطن معناتها شغوف بينا نحن شيء ريتي وليت نتعلم بالقول
1: حتى انا متفاجئه اليوم بحذا شكون قعدت البارح
0: لا ما كنت تقول تعودي بحذايا وتتكلمي في التليفون نسرق
1: هاي يسرق في الباهي الحمد لله
0: يا ربي والمواطن هذايا من قبل يا اخونا سالم بن سعيد سالم
1: بن سعيد
0: وتحديدا من القريه نتاع القلح من قبل يسلم على كل فرد في اكسجين فهم قال لك راني انا مغروم ياسر خاصه بنتي رانيا قالت فهمت الطفله الحاذقه هذاك قلت
1: له يعطيه الصحه
0: حاذقه بالبدا حتى في الدار رايح حاذقه ما نكذبش عليك انا ما
1: انت تقول الحق
0: ما لا هي بيا بالبدا انت
1: اي بيا برشا
0: يا رواب انت ماي في فرنسا وانت هاك انت لهنا
1: وانا لهي بك لهنا
0: وجد نحيي رواب انت اللي هي خذت الاجازه في الصحافه
1: اي ان شاء الله مبروك عليها
0: وعلوم الاخبار مختصاص فن واخبار فن وسياسة فهمتي ولا لا قدم لكم هي التحية وإن شاء الله باش تكون عندنا ضيفة وقت اللي تجي هي لنا
1: المهمة
0: وكبناتنا

0: شاء الله مبروك على رؤية يا رب.
1: ما تنسيش راني بنتي رؤية راي خدمة معانا في أكسجين.
0: علاش
1: قلت لك انها راي أكسجين؟ راي أرض خصبة للناس الكل. ريتي ريت العربية كاش نجنقل
0: نمشي نروح بقي نخدم في بلاصتي.
1: لا باهي ممكن تقولي لي تعلم
0: نحبك تتعلم هكاك
1: ماني نتعلم
0: باش نهزك معايا البلاصة باهي لازمك تتكلم هكايا.
1: ما حاسين الأكسجين كيما تقولي انت ارض خصبة باش الناس تتكون فيها
0: مدرسة العملية
1: مدرسة بالطبيعة مدرسة. وريتي كمال ولدي معناها كبدا في الإذاعة لهنا من بدينا مع بعض الناس كل فهمت وبعد فهمت الحمد لله خلالها ان المجال مفتوح لكل بنية وكل واحد باش يجي يتكون هنا ويخدم حتى استاجات هانهم يقبلوا فهمتي ولا لا وليداتنا لهنا وتعلموا في استاجات بقينا يعني هذه طلعت مدرسة بالحق اللي يتعدى من أكسجين يلقى روحه معناتها في وضعية ممتازة وممتازة للغاية والحمد لله صحيح. معناتها تو بنياتنا يمكن نلقوها معناها رواه بنتي تخدم في قناة معروفة بالقداء معناها غادي ورغم هي اللي معناها مدرسة في اللغة الإنجليزية وزادة معناها تخدم في معناها في في في تلفزيون مهمة
0: بيه.
1: هذا كله وهي تتشرف وقالت أنا نتشرف اللي أنا معناتها التلمذ في أكسجين فام وخاصة كانت مع وقتها كانت مع ألفة جندوب ألفة حيوها لأن ألفة معناها تأخذ بدين كل واحد بيش يدخل هنا.

0: وتبقى كما نقولوا نحن أكسجين فهم راي هي إذاعة القرب ومدرسة يتكونوا فيها
1: صحيح.
0: إن شاء الله كل واحد يتعدى من هنا يخلي انطباع طيب
1: إن شاء الله إن شاء الله وبالتوفيق والنجاح للجميع يا ربي إن شاء الله ديما هكا نشوفوا الناس الكل متألقين وناجحين. هاي إيش عملت آخر؟
0: هاني قلت قبل
1: قالوا لي قاعدة تبيع في الفحم
0: لا مش نبيع مش نبيع كل واحد نعدي في طريف أقوم وين نبيع يعني
1: هما مش نبيع
0: ما جا هكاك
1: ولا شكون اللي عطاك الفلوس من عند شكون عطاك الفلوس
0: صحيتي هكا انا ماني نين نحطك الساشيات هي يتعدى يهزك الساشيه يحط نسيب يكتب كل واحد ما تحش عينيك 5 كيلو فاكل اكد الساشي للتعدي ويتعدى واحد يحط 2000 واحد يحط دينا واحد يحط 15% هنا خليتهم لك في التاسة ما تبديش
1: تهزم بيهم اين اشتم بيهم
0: باش نحاسبك
1: هالتهمة هذي
0: ماني باش نحاسبك
1: تحسبني انا وين قلت لك بيع ما قلت لكش بيع وحدك من راسك
0: تماش خلوه كاكا واش نعملوا بيها نحن مردوم كامل
1: وعليش تعمل فيها الكل ذيك عملت واحدة صغيرة انت
0: تما والحقبات اللي تقصوا هذوكم هما كالجدرة ده متاع الزيتون ايش خليهم خليهم
1: مو يتبيع على قاعدة صحيحة يا ما تبيعش
0: مش
1: في الوسط ذيك ما نحبوش
0: ما قلت لي يرفق بالناس
1: هي قلت لك يرفق بالناس ما عملت سوم وحط لناس خلت
0: ما
1: نعملوا بيه احنا ذيك
0: هاي ما نعملش سوم انا خليته غادي كان هو اللي جايبها هزي هزوي يا كان حاط يرحم والديه ما حاطش فيه دماء
1: ليش هاي الفلوس هذيكم اعطيهم اعطيهم الربح مش لينا
0: ربح
1: ايه
0: بر يسكت علي
1: شنو
0: ما يرجعت
1: هي ما يرجع
0: هي ضربته 17500 ضربت عليها ما جيت
1: هي ما يصيرش في المشكل
0: وين اجتها
1: في كرج ضايعه مو عندها هي
0: ايش تعمل بها السوار
1: باش تمشي تحوس هاي
0: اه
1: باش تمشي تقضي باش نهبطها للسوق
0: يا تموت الحنوشة المزممة وتا يعطي الزراز ينفوعة ونارينا يعلى يا مرقد الصيد ولا مرتعى للضبوعة اه تربع باش تمشي تحاول
1: مش للسوق اليوم حد مش تتسوق
0: نقول حاجة مرة مرة مرة ضربها عقربان عرفت
1: اي لطفي ربي
0: ما تهو ما تشرع عقربان
1: ربي طول في عمرها ربي طول في عمرها وان شاء الله يا ربي ديما تكون بخير وصحة
0: عني نسايس فيها
1: صحيت اي
0: نسايس فيها
1: نقص من الفوف عم تيعك ازاي
0: قالت لي قالت لي معايا قالت لي على الدوار رد بالك تمدها لي وراني ما نغسل هي شيء
1: عليك
0: ما ندريش عليه
1: مش كم شيخ سالس
0: أنا نحطوه في الماشين اللي فيه
1: يا غالبة أبعثي لي تو نغسلها مش مشكلة
0: بنتي تغسل الدوار نعرفك راك إني نعرفك حر
1: هي أبعثها تو نغسلها أكش هي ما تجمش مريض
0: نعرفك حر والله نعرفك حر
1: هي تو نجي نغسلها لها ما فما حتى مشكلة
0: تو تغسلها واحد أخر كاكا بالجير
1: لا ما نعملش بالجير ما نحبش الحقيقة تو نغسلها شو عندك فيه خليه طبعا نركحها بقدرة ربي بي
0: انا شريت لك الحوت وشريت لك السكولوب انا عارفك ملي تاكل الحم ولا وايد
1: هي يعني شنو اللي نفطر بالحوت
0: نشري اماني نشوي لك الحوت نشوي لك السكولوب
1: باهي اعطيك
0: انا عارفك ما تاكليش
1: الحوت اما احنا بعد شويه باش نحكيو في موضوع مهم اللي هو موضوع الساعه باش نحكيو على الاضاحي باش نحكيو على العيد باش نحكيو على الاستعدادات كيفاش كانت تقبل كيفاش الدنيا تبدلت وكيفاش بقى العادات والتقاليد وشنو هو اللي قعد وشنو هو اللي ما قعدش وكل الحكايات الزمنيه نتاعك
0: كيفاش كيفاش كيفاش نعيدوا كيفاش نعملوا الجلد وكيفاش نشطر وكيفاش هذا الكل توني جبدون بعد
1: الكل باش تحكي لنا تحكي هنا
0: نحكي يسالي وننجو
1: اما بلاش عارك مع ربح يفرح
0: لا اسكت اسكت بنت انا قالت لي نصنتك نهار ولا نهار قلت لي نسلم عليها
1: هي سلم عليه سلم عليه
0: ايش عندنا فيها
1: سلم عليها
0: مليح
1: قبل ما تحطلوش سرين الذكرى بتاعو سلم على ربحه وهي نخرج
0: هاني شريت لها الدواء اسكت علي
1: يا ربي الدواء هديه هو الدواء المرأة ما مريضة اذا ما تشرب الدواء
0: تحية لك يا ربح نسلم علي
1: اكهو
0: هزمين هزمين
1: الغالب الغالب
2: يا ناري علم
1: كهو
0: قلت له نرجعوا كيما قبل
1: كيفاش ترجعوا كيما قبل لانتم تو كيما شنو كيما بكري
0: كيما بكري قبل من قبل مو نيون عرفت من عرفت في ميتي
1: كهو
0: في دار بايك علي
1: كهو كهو كهو خلينا نمشي ونسمع موسيقى بدينا ندخل
0: ما تسمعي بها هذيك عين تد بلغرة اسماعيل هذه عين تد بلغرة عين تد بلغرة بالقاسم
1: اي يلا تتسويت نبدأ مع الموسيقى هنا رجعي

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، لحس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما حش النجم ندور
3: به. يسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل. صدقني بصوم لقرو تي بريسك بليش، وزيد ترانسبور بليش، والتركيب بليش.
2: هذا كل وين
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيه بيه، هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134 210 104.

صحفة مرق وصلاتة تونسية وشيش كباب وقرصون يجري زلق فلتت له الصينية وطاحت صحيفة المرق يا ليلي واتقلبت علي.

0: وسط الدار نبرك حتى على البرنوس
1: زردة زردة بالكسكوس
2: واللحمة لحمة بركوس
1: زردة زردة بالكسكوس.

0: كسكسي دياري له يابس له جاري كسكسي دياري له يابس له جاري خلي الجراري في وسط المرمي تيحوس
1: انت زردة بالكسكوس
0: واللحمة لحمة عطوس
1: انت زردة بالكسكوس
0: واللحمة لحمة بربوس ايوه ناكل الحيمة ونزيد مشمش عظيمة ناكل الحيمة ونزيد مشمش عظيمة وطرفش حيمة ما بين صباعي مرفوس
1: زردة زردة بالكسكور
0: واللحمة لحمة عطروس
1: زردة زردة بالكسكور
0: واللحمة لحمة عطروس ايوة
1: هاي
0: هاتولي الزبدة يلا خلو خيك يبدأ هاتولي الزبدة يلا خلو خيك يبدأ وخيار الزردة كيف تكون بلاش فلوس
2: زردة زردة بالكسكوس واللحمة لحمة عتروس غنية جميلة هذي
3: بتبيع الجراري ما كي تعرفي
2: اي
3: الجراري ديما معنتها يبقى علامة من علامات التراث التونسي نتاعي وبتبيع معنتها الأغاني الفكاهية هذي راي انقطعت
2: صحيح
3: كانت مع السملالي محمد الجزيري الجراري صالح لح هذا من كل كانوا يخدموا في الأغاني الفكاهية وكانت أغاني بهادفة راي
2: مش عندها معنى وعندها رمزية
3: عندها رمزية كبيرة ياسر وبالتالي ما عادش عندنا شكون يكتب في الأغاني الفكاهية ذي وتبقى جزء من التراث التونسي
2: صحيح وإحنا نحكي على العتروس والعلوش والأجواء عيد الأضحى المبارك شاء الله يكون مبارك على الجميع فما جانب آخر زادة اللي نورمالمون نحكيه فيه ونحسه وندعيه زادة للمواطنين والناس باش أنهم يحافظوا على الموروث الغابي والثروات الغابية كي نحكيه اليوم على الغابات نحكيه برشا الناس مثلا تهربك من جوجمة متاع المدينة يمشيوا يقعدوا في الغابات يعملوا باربكيو يقعدوا غادي لكن
3: لازم
2: ما تكونش فما انتباه كامل وساعات يتسبب في حرائق كبيره واحنا ما نحبوش نسميه وانه ديما موسم الصيف راهو متسمي على الحرائق لا اذا ما نحافظوا على الثروات الغابيه نتاعنا وعلى هذاك احنا باش نحكيوا باكثر التفاصيل مع عبد السلام الترابلسي رئيس الهيئه الجهويه للاحمر التونسي ببنزر صباح النور مرحبا شكرا لك عبد السلام ظهر لي الجانب هذا مهم اليوم انه نحكيو فيه ونسلطوا عليه الضوء اكثر
4: بتبيع وقته طويل بس وقته بتبيع وقته
2: ايه
4: كل البرنامج انت على الصدد الحريق لغادات يعني عمل استباقي من شهر مارس يعني اللجان المحلية اللي جاوي مجلة كوارث وتبدي يعني الخدمة متاحة جميع الأطراف يعني الحماية المدنية حماية غابات أمن وطني يعني وطني التجهيز وفلاحة مثل كل يعني مستعد ومن أهمهم نحن كهلال الأحمر تونسي يعني في كثرة بالجمهورية خاصة بنزر لدينا في الحملة التحسيسية اللي كان في حرائق الغابات في بعض يعني المعتمديات المعدة بالحرائق بتاع الغابات من المناطق الجبلية مثلا غزالة جولين تجنين ماطر تسكرية غابة الرمال جماليكات يعني وسط الجمعة من عملية بيضاء نحن استعداد من حرائق الغابات جاوي مجرد الكوارث نحاول المواطنين يعني ثم الأماكن ممنوعة جملة يعني باش تعمل فيها باربيكيو فاميليال ولا خرجة ولا كم الشعر النار طيب عشيك ولا حاجة ثم أماكن ممنوعة منعا باتا يعني
2: اللي هما الأماكن هذوما
4: المكتظة الغابية فهمتني كما مثلا نسميت كل بلايص هذوما يعني فهمتني كما نحن لهنا في بنزرت طبعا لهنا نقولوا غابة الجغريب غابة كفيرات الباتي على البحر الرمال غرب ملح هذوك البلايص اللي فيها غابات وعلى البحر العباد تو الدنيا سخنة باش تمشي غاديك تخرج تعمل باربيكيو تهرب من المطار ينزل الحمل نتاعهم وماكلتهم عائلة كامل يمشوا غاديك ولا أصحاب يتلموا ولا أي حاجة نحاولوا نحن كما نقولوا الثقافة تبعنا تاع حماية الغابات
2: شوفوا
4: بلاصة بعيدة يعني على الغابة شوية مثالش ولا نبقوا على الرمال عشان نحاولوا نبقوا على الغابة خاطر تنجم اي شلاره تاع نار تشد في الغابه الكل تشعل وما تعرف في النجم عواقب وخيمه
2: صحيح.
4: نحاولوا نبعدوا. ثم العبيد زاد الاماكن الممنوعه زاد ما يحاولوش يمشوا فيها غاديك خاطر ثم غطور قانونيه تنجم تصير لهم غاديك مشاكل قانونيه لا قدر الله تدمار ولا ينجموا حتى يتلزموا كما نقولوا العقوبات يعني نتاع القضيه ولا اي حاجه غاديك. حاول مثلا المواطن يمشي صعيد يعمل باربكيو نفس مع اطار قانوني نتاع الدوله غاديك يعني يعلم الحرس الوطني في البلاصه اللي يمشي فيها غاديك تو هما يوجهوه ولا حراس الغابات ولا مرجع نظر مركز حمايه الغابات يعني الملقاه هذيك يعني كان يمشي شيوخ الفاس هذيك وعائلته يعني باربكيو نتاعه يزيدهم بليس بعديك بعد الباربكيو يحاول يطفي النار كومبليتمون بالماء وبالرمل ولا
2: يعني ما يخليش الاثار نتاع النار تقعد موجوده.
4: ويحاول اللي كيما نقولوا اللي تقع عنده كيما نقولوا اشقه نتاع غازوز ولا بلاستيك ولا الفضلات نتاع الماكله نتاعو مثل شيء ينسى شيء ويلمهم. حاول يحافظ على الغابة من جانب نتاع الحرائق ومن جانب التلوث ومن جانب كل شيء يحاول يحافظ عليها. ردوا بال على ارواحنا خاطر توا تنجم حتى قزازه ولا اي حاجه تعكس في الماء يعني تعكس في الشجره ولا تعكس في الحشيش ولا شيء تبني الغابه كامله. حتى هو نجم يخلي قزازه هذيك تعكس شعل الغابه كامله وما تدريش كون شعل بعد متسبب فيها كل المواطن خاطر ريت 90% من الحرائق بسبب العنصر البشري متسبب فيها. يمشي كامبي ولا يمشي يحاول في غابه ولا حاجه ويرمي هذيك ولا يمشي يبدا يتكيف هذيك يبدا متعدي يمشي يلوح البوطه تاع الدخان البوطه تاع الدخان تلاها في الغابه ولا تلاها في الدنيا كله يبقى بعد ما يشلقش بها ويراها كان على الفيسبوك ولا يريما يعني الحمايه المدنيه متعدي ولا حمايه الغابات ولا الامن غاديك يعني يحاول يسيطر على الوضع. عندنا برشا ناس غاديك تسكن في الغابات عندنا برشا حيوانات نحاولوا نحافظوا على الغابه بتاعنا ما تعرف المناطق الخضراء هي اكثر حاجه مثلا نمشوا نحاولوا ندوروا
2: اما زيد ننتبهوا نحاولوا انه ننتبهوا قدر المستطاع باش نحافظوا على الثروات الغابيه واحنا نعرفوا انه قاعدين تقريبا في كل عام نخسروا في جانب كبير برشا.
4: يعني نحن كل عام يصير برشا حرائق كبيره خاصه يعني من اهمهم ولايه الدرده نحاولوا نحافظوا لماكسيموم على الغابات نتاعنا حتى ولادنا كي يشوفوا غاديك يخيموا ولا يكامبيوا ولا حاجه زعما خاطر وقايت كل هذا صلعت وكل شيء باش تمسك اللي كامب والخرجات.
2: ليه وزيد راه فما نقطه اخرى عبد السلام احنا نربطوا انه عيد الاضحى زادها تزامن معاهم يعني اليوم الدنيا سخونه وتلم ذا كملت القرايه ونلقاو روحنا في عيد والناس تحب تهرب اكثر لبلاصه هكا تكون مروحه اكثر.
4: اي برشا 50% من المواطنين يقول لك انا ما نبقاش في الدار يمشي البحر يمشي الغابه فيها بحر وكل شيء يعملوا غاديك الباربكيو نتاعهم عائله ولا اصحاب ولا اي حاجه بعد لا قدر الله تبقى النار غاديك تمشي ترمى شراره في شجره ولا في حاجه تلهى بالغابه الكل. نحاول هذيك الحاجات هذيك نبعدوا عليها ديما نحاولوا كما قلت لك ثم مناطق غابيه مثلا في الريمير ولا في سيدي غريب ولا في الحويشات البلايص هذيك الكل نحاولوا نعلموا الامن ولا نعلموا حراس الغابات غاديك تو منتشرين يخدموا ليل ونهار هم الامن غاديك يعني حمايه الغابات نعلموهم باش تبدا الامور الكل واضحه. ونحن الناس الكل متجنده اداره جويه احنا مدنيه هي الاحمر حراس الغابات زاد يعطيها مصحه ليل ونهار تو يخدموا ثم عباد ماشي مش تعيد تأمل في الغابات على لا قدر الله حرايق ولا أي حاجة ثم بلايص يحاولوا يعلموا عليها والناس كل ترد بال على روحها ثم أي لا قدر الله أي نار أي حاجة عندهم يطلبوا 198 ديريكتومون هي تبعث له يعني كان ثم حماية غابات موجودة متوفرة غادي يطلبوها ويمشوا له ولا يطلبوا 193 حرس وطني ولا 197 شرطة نجدة تبدأ الأمور كل واضحة وإن شاء الله الناس كل عيدها مبروك
2: إن شاء الله
4: وردوا بينا على الغابات نتاعنا وردوا بينا على أرواحنا زاد أكثر حاجة خاطر نجم لا قدر الله تشعل في بيتك تحترق في النار لا قدر الله ينجم هالمواطن بيدو يسبب حتى في كارثة للروح ومش حتى للغاب.
2: صحيح يعطيك الصحة عبد السلام تحية ليك تحية لكامل الفريق العامل معك بهلال الأحمر التونسي بمختلف فروعها بولاية بنزرت وأيضا زاد الحماية المدنية الغابات زاد أعوان الغابات أيضا زاد ما ننساوش مختلف الوحدات الأمنية اللي موجودة ونحاولوا قدر المستطاع وأنه نحافظوا على الموروث الغابي متاعنا ونعرفوا احنا عنا موروث كبير برش ثرواتنا كبيرة برش.
3: وفي الواقع كما كنت تحكي رانيا سوى بالنسبة للوحدات الأمنية وخاصة الحرس يهم ياسر أنه يحافظ على البلاد لأنه مكثر حتى الدوريات نتاع الحرس قاعدة ما أنا يقوموا بها في المناطق الغابية ويمشطوا المناطق الغابية تقريبا محسوب يوميا وبالتالي هذا ينثمنوا نحن الخدمة نتاعهم الوحدات الأمنية وخاصة الحرس وخاصة الحرس الترابي اللي متواجد قرب الغابات هذوك الناس قاعدين سهرين ليل ونهار حتى من غير وقت معناها هو ما يخدمش تجيه في بوست السيرفيس ينجموا يطلبوا حتى مواطنين وينسقوا معاه.
2: دونك احنا ديما نقولوا عن بلقاسم انه عيد الاضحى صحيح عيد فرحه وبهجه, في نفس الوقت نحافظوا على غابتنا اذا كان باش نمشي ونخرجوا باش نحوسوا, حتى اذا كان باش نعملوا حاجه نحاولوا نطفيوا وما نخليوش الحاجه هذيك
3: لا نخلوا فضلات ولا نستحفظوا
2: على عليها البلاصه
3: ونستحفظوا على النار ونخلوا الفضلات جاده.
2: فما حيوانات تعيش غاديك, فما أشجار جديدة, فما برشا حاجات دونك نستحفظوا على الموروث الغابي متاعنا. احنا مازلنا مواصلين معاكم في برنامج فورم لحد بعد شوية باش نحكي وزيدة على العيد وباش يحكينا عن بلقاسم على الجانب الإيجابي في عيد قبل عيد زمان.
3: يا حسر وما تبدل شيء, تبقينا ثم
2: حاجات معينة تبدلت هذا الكل أكثر نحكيه فيه بعد شوية في برنامج فورم لحد ما ننسى وزادة بش يكون معانا عمل هيدي نحكي وزادة شوية على الثقافة. احنا مواصلين معاكم نرجعكم بعد لحظات.

0: تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها BYD.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
2: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية.
6: المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: صالحي للعويشة. وصلنا الماضي ساعة وسبعة دقائق على موجات إذاعة أكسجين فيم، وإحنا مواصلين بعديد المواضيع. وإحنا كنا الأسبوع اللي فات حكينا على جمعية الصيادين، وحكينا على البطولة وعلى الأجواء الممتعة اللي موجودة في منطقة بوزيريا بالتحديد من بنزرة الجنوبية، وكنا عشنا معاكم هذه الأجواء. وما ننساوش زادة وأنه اليوم الدورة الخامسة لبطولة تونس للرماية اختصاص أطباق مدمجة، زادة كيف ما زالت اليوم الاختتام، ما زالت الأجواء في بنزرة الجنوبية. إن شاء الله من بعد لحظات التحق بنا صبري تويتشي نحكي معاه بأكيد تفاصيل على هذه الأجواء. لكن خلينا زادة نحكيه في نقطة مهمة أخرى وفي جانب مهم آخر، اللي هو عيد الأضحى وأيضا زاد الأضاحي. وشنو مش شنو هو نفس كل شيء مزيل على ما هو الحاجات اللي نحضروهم، العادات والتقاليد، لكن تختلف الأرقام.
1: أي صحيح. بالنسبة للعلوش السنام هو كي تعرف معنا أسوام وطائرة طيران، فهمت، حليل الزوالي، لكن ما ثماش شكون تلقي شكون باش يجاوبك على اسوام العلوش. هذا من الناس دخلت دخلاء على معنا على العلوش، يجيب لك العلوش يشري من تحت واحد ومن تحت واحد، وهذاك خلاه الاسوام ترتفع. الله غالب معنا.

0: اليوم زوالي مش الزوال ما نحكيش على الزوال
1: توا وليت الناس الكل اللي عنده واللي ما عنده
0: الناس حتى الموظفين معناها نسموهم ذوي الدخل المحدود موظفين ذوي الدخل المحدود ما ينجمش يشري هذا معناها صحيح ما ينجمش هانو يفضل فهمتي ولا لا باش ياخذ الحم ولا ما يضحيش من اصله ليش لانه ما باليد حيله وهذاك هو حد الجيد ما ينجمش يعيد نادينا عملنا نداءات رفقا بالإنسان بالزوالي بخوكم الزوالي شيء اليوم نشوف الأضاحي معناها مزوز ملايين ومزوز ملايين وثلاثمية وزوز ملايين ونص معناها مول المليون ومليون وميتين ما ينجمش يعيد بكري كنا ناخذه في العلوش
1: وحاجة أخرى ساعة قبل ما نحكيه على بكري فما نقطة أخرى زادة مع ارتفاع أسعار الأضاحي زادة الغلاء في الخضر
0: أكيد
1: راهو بطريقة رهيبة راهو اليوم نحكيه اليوم مثلا في الأسواق حتى سواء البلدية ولا في الأسواق الأسبوعية اليوم راهو نحكيه على 4000 فلفل 4000 طماطم نحكيه على سلق ومعدنوس ولا الدوب اللي متاع الايامات العاديه نحكيه على كيلو اللحم وصل حتى 70 دينار في برشا اسواق في برشا ولايات راهو الحقيقه نحكيه على ارقام مفزعه وليت الناس كيفاش باش نعيشوا كقرض للعلوش وقرض للقاضيه
0: اكيد تو ما عادش واصل الواحد في خضم هلا الاجراءات هذيه وهلا غلاء الاسعار معناها وتحية الخونة معناها مطران اللي قاعد كل مرة يجبد الموضوع عضايا حتى في وسائل الإعلام معناها محمد المطري سميدة كان يتنقل ديما ولا يومنا يتنقل من الأسواق ويزيد يشوف ولكن هذاك هو السوم ألف تحية لي لكن اليوم كان معناها كلها مربوطة ببعضها الغلة غالية الخضرة غالية الفحات غالية الفحم غالي يعني كل شيء غالي مربوط ببعضه
1: ما عرفش تجم تقرب هل أنه اليوم ما نعرفش أين اليوم شكون باش نحملوا المسؤولية الغلاء هذي اليوم شكون اللي قادر اللي باش ياخذ اذا كان اليوم الوزاره المعنيه ماهيش قادره باش تاخذ قرارات اذا كان اليوم الوزاره المعنيه ماهيش منجمه اليوم كما نقولوا السوق تتحكم فيه تتحكم في الاسعار تتحكم في الـ في الـ في الـ في, الـ في الناس الدخلاء اللي قاعده مثلا تحتكر في الحاجات هذوما اليوم شكون اللي باش ياخذ قرار اليوم نستناو احنا الحقيقه في قرار رئاسي نستناو في رئيس الجمهورية انه باش ياخذ بزمام الامور ويتحرك شوي
0: يا بنتي راه يد واحده ما تصفق يا اخي تو انت لهنا كي هو الرئيس باش معناه باش يدور على الخضاره لان الناس كلها هو يعطي في قرارات وهو يكلم وهو يقول وهو يتكلم وكل مره معناه يجبد قرار وقرار في شرطه لكن ما ثماش حتى حد متجاوب مع القرارات الرئاسيه ليش لانه هنا ما ثم
1: ايش معنى ان العزر كيفاش قلوه هي
0: اي اي اي اي اقوى من سيده العزر اقوى من سيده تو لانه
1: إيه لكن اليوم
0: تو كي انا الفلاح مراو ننزم في الحكايه لانه تصوري انت اللي معناه يخرج الفلفل نتاعو معناها ب 1200 وبدينار في السوق معناها تلقاها انت لهنا
1: خلينا من جانب هذايا خاطر الحقيقه بين بالكشف وانه حتى في اضاحي العيد حتى الفلاح يبيع زاد كما تقعدت الاسوان موجوده في الرحبه
0: وين هم الفلاح
1: كيف برشا ناس يقول لك انا مشيت خذيت من عند فلاح هذايا راهو مواطنين هما اللي يحكيو
0: اي باهي باش نقول لك
1: يقول لك انا اليوم مشيت خذيته من عند فلاح راهو عباره كيف راهو ما فماش فرق
0: انا
1: بين اللي في الرحبه لحظه برك عم بلقيس خلينا نكمل فكرتي كيما لقيته في الرحبه كيما عنده باش تقول لي ناقص 50 100 كيف ماهيش حاجه كبيره اما زيد فما نقطه اخرى اللي هي في الغلاء نتاع الخضر والغلال ولا الحاجات اليوميه نستعملوا فيها راه اليوم التونسي ما عندوش سياسه المقاطعه
0: ما عندوش
1: بالعكس راه اليوم الحاجه كي تغلى توا هنا قاعدين نشوفوا العلوش كي زيد غلاء ونحكيوا على علوش بزوز ملايين وزوز ملايين ونص وزوز ملايين و600 والناس قاعده تشري راهو اذا كان اليوم احنا جات عندنا سياسه المقاطعه راهو العلوش قاعد وراهو نقص وراهي العباد مش تاخذت بالسوم اللي هي تحب عليه
0: شوفي يا راني انا نتحداك كي تمشي للرحبه تلقيش واحد في المياه يحمل بطاقه فلاح كلهم تجار كلهم قشر وبالتالي القشير راهو معاش ولا يطمع في 100 و200 و300 ولا يطمع في 500 ربح راهو هذوكم كلهم قشاره يا راني. الفلاح راهو نتحداك انت تلقي واحد عنده بطاقه فلاح راهم كلهم قشاره.
1: معاك انا معاك راه يا عم بالقاسم في النقطه هذه انا معاك. انا كل عام نمشي للرحبه ونمشي ونشوف ونحكي ونعاين كل شيء مش جديد عليا ومش عمري ما مشيت ولا عمري ما حكيت. نمشي نمشي ونسأل ونشوف ونبتبت ونشوف شنو اللي فما وعليش وكذا. لكن زيدة راهو تلقى زيدة في الرحب تلقى فلاحة راه
0: بالنسبة للفلاح هني فهمتك
1: تلقاهم موجود. لا لا عم بالقاسم أنا نقول لك أنا كل عام نمشي للرحبة نلقى فلاح ولا زوز موجودين ثلاثة أربعة موجودين ذي بالكثير
0: ما هو كيشوف غيره
1: بالكثير راهو ذي ما فيش نقاش نلقاهم موجودين وكل عام
0: تطلبي من عنده في جهة فلاح انت
1: نطلب نطلب نعمل كنترول
0: تلقيه فلاح
1: اي نكنتر نعمل كل شيء
0: في صورة ما لقيتيه فلاح راهو معناها كيما يقولوا الناس موصية بعضها تو يشوف القشار يبيع في زوز ملايين وثلاثة مية فهم يولي هو بتبيع يولي زوز يبيع في زوز وثلاثة مية هذاك عليه توا الأسعار غلات. وزيد حاجة أخرى نحن قضينا على الثروة الحيوانية تاعنا لأنه نذبحوا في لنثة نذبحوا في لنثة فهمتي ولا لا الفطيمة فطيمة فطيمة معناها مازالت صغيرة نذبحوا فيها كيفاش باش تكون أين راه لو كان الدولة تاخذ قرار وتجيب لك متجيب لك مليون مليون واحدة بشات أنت فهم مليون تونا نعملوا الاكتفاء الذاتي وتفرقها على 24 ولاية تونا نعملوا الاكتفاء الذاتي في الغلام من عام الجاي
1: لكن إيه لكن احنا اليوم اليوم اليوم السؤال مطروح اليوم وزارة الفلاحة غايبة في هذا الكل لا فما رؤية لا فما استراتيجية لا فما في التجارة متحكمين في الأسعار لا فما المراقبة اللي قاعدين نشوفوا فيها أكمت استندار متاع المناسبات هذيك أكمت نمشي نشوف يمشي مسؤول يشوف كذا أي أي لو أنت تراه في الأسوام نار وتقولوا الأمور واضحة أمورنا مريقلة كيف
0: يا راني يا بنتي توك تقولي سياسة المقاطعة كيفش باش نعملوها نعملوها كيفاش تقاطع الى الخضره
1: نقاطع الخضره ونقاطع كل شيء تو مثالش نستحملوا شويه تو تو
0: تنقص
1: تو تنقص
0: شنو باش تاكل
1: نجم ناكل اي حاجه اخرى تو تنقص الدنيا
0: ما بدي ناس معاش خالط على تسلف
1: عم بالقاسم عم بالقاسم عم النقطه وخلينا نسكروها راهو اليوم اي حاجه تغلى انت برا امشي هنا ندوروا ونشوفوا راهي اي حاجه تغلى تولي دوب راهي يولي عليها الطلب اكثر
0: اكيد
1: راهو انا اليوم كي نعمل صف واثنين وثلاثه راهو هو يولي معاش واللي يبيع يولي متسقي بالطول والعرض يقول لك تشري لعبيك وما نقص وما نطيحش وهذا اللي شفتوا السوم نتاع السنه هكا عم جيب تلقاه دوبل من هذا وقول رانيا ما قلتش هاني قلتها في في الفورام انا وتفكرني بخير ان شاء الله عم جاي في الوقيت هذا
0: هي الحاجه اللي تغلى ما عادش تهبط
1: ما عادش تهبط انت تو احنا كان جينا زقوق كي يغلى في المولد نقاطعوه وما نشريوش راهو قاعد لهم ورام رخصوا فيه وراهي مشيت لعبيد خذيت كان جاي زيد الحلو نقاطعوه وقت اللي يغلى بالطريقه هذيك ولا الفيكه تغلى بالطريقه هذيك وكذا هو يغلى ويزيد يغلى تو شوفوا في الصيف تشوفوا كيفاش يولي نمشيو للحوايج زاد كيف كيف نمشيو زاد للاضاحي العيد هاك ترى في رمضان زاد يغلى الدجاج يغلى اللحم كي نقاطع انا نتعلموا سياسه المقاطعه على الحاجه يا رسول الله راه اليوم البنان ب 22 دينار العبيد عليه بالصف تتلوج عليه ترى مصايب راه
0: المفروض الناس الكل
1: انا هاني هاني اقنعتك تو اقنعتك بالموجود خاطر هذا هو الموجود
0: هذا الموجود الله غالب
1: ما نجمو ناكلو نجمو نستنبطو اي حاجه ناكلوها اما زيدة ما نمشيش في السركويم تاع اني انا اليوم يفرض يقول لك انا نجيبه ب 20 ونجيبه ب 21 دينار ونخليه تو يشري راهو هكا يتقى فهمت علاش
0: مشكلة والله ما مشكلة ان شاء الله ان شاء الله المواطن
1: لازم زيدة
0: يوصل لدرجة الوعي واللي
1: لازم لازم يكون واعي سينور انا باش نمشيو في الغلاء الكثير
0: لا مشينا
1: باش يزيد يغلى اكثر برشا حاجات بعد باش نلقاو احنا راهو حتى اللي يخلص مليون ولا يخلص 700 ولا 800 دينار راهو ما عادش باش يخلط يعيش جملة هو وصغارو
0: اكيد
1: راهو لحقيقة نوليو نحكيو على ناس تولي الى من استطاع الي سبيل
0: لا لا اليوم كل شيء زي الناس تفغم تو ما عادش فيها
1: الحقيقة. انت تجي في مناسبة كان القارس عنده شهر التالي 12 ودينا اليوم ب3000
0: مشكلة
1: مش حرام
0: أكيد
1: حرام راه والله الله العظيم مش فأنيش أنا باش نفتي عليكم مش قولكم حرام ولا حليل أما راه والله اللي قاعد
0: عيب
1: عيب كبير
0: عيب
1: يا أخي أنت كيف تجي عابد تلقاه تعلم بك الربي ساعات راي عبيد تمشي النصبة تقف يا أخو حاجتي كعبتين طماطم وكعبتين فلفل وكعبتين قارس
0: ولا أنا كيروشي معناها هي غطيني كعبة طماطم كعبة بصل
1: ماشي الحقيقة ارفقوا ببعضكم حسوا ببعضكم نقصوا اليوم توا ان شاء الله غدوة ربي رحمتي هذا هذا السنة عنا تبارك الله أمطار كبيرة
0: صبت
1: السدود متاعنا معبية هذا كما جاش فما ما مش تعمل الحقيقة أسئلة كبيرة احنا نحكيه واحنا كل عام تقريبا يقولك موتر عام الجاي يحضروا الواحم وكذا ما يحضروش الواحم كل عام هذا كل عام اللي بعد
0: يعملوا استراتيجية جديدة
1: ما فما حتى استراتيجية وعاملين ولا
0: وراهم محتكرين قاعدين يخدموا الأرواح
1: اللي حكيته أنا هذايا السنة حكيته عاملين ولا حكيته وتعاملين وحكينا ومازلنا باش نحكي وكذا لكن اليوم ظهر لي وزارة الفلاحة ما عندها حتى رؤية واضحة ولا استراتيجية واضحة للعمل فيما يتعلق بجانب أضاحي العيد وإلا تقعد مع الناس وتفهم الوضعية وتحاول أنه تصلح. احنا مواصلين معاكم في برنامج فور يوم لحد نرجعوكم بعد لحظات

0: ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع داناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحه
1: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر بتول الشام متعاموش من طوى من زمان بتول الشام نهج الجزائر ببنزر تكلمون على 29-42-249
2: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435000 والا على 93 175 458 اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز

0: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار، لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 80 90 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
1: رجعنا لكم من جديد في برنامج فورم لحد، وباش نمشي ونعملوا طلة على الدورة الخامسة لبطولة تونس للرماية اختصاص أطباق مدمجة ببوزيريا في بنزرت الجنوبية. كل التفاصيل يلتحق بنا صبري التويتي رئيس جمعية الجاوية لصيادين ببنزرت. صباح النور، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا، شحوايكم؟ شكرا
1: على
2: والمتابعة.
1: يعيشك صبري، شنحوالك انت؟ شنو الاجواء عندك؟
2: الحمد لله، بعد التعب توا انا سي كملنا والمهمات نبدا من الاخر وبعد نرجع للاول.
1: فوالا هكاك.
2: اليوم كان الدور الخامس في بطولة تونس من تنظيم الجمعية الجاوية للصيادين بنزرت. عندنا احنا كجمعية بنزرت 3 رومات مشاركين بهم. الرومات اللي شاركوا اليوم في البطولة واللي معناتها اسعفهم الحظ باش يكونوا كومبيتيتيف من 6 ولايات. اليوم شرفنا سي رضا المناعي رئيس جامعة تونسية للرماية، وسي قيس عمار من المال، وسي عبد المجيد بالحسن المدير الفني للجامعة، وحضر من الجهة من هنا المدير الجوي الحماية المدنية حسن النوبلي، وأعضاء الجمعية ومشجعين ونساء ورجال وعائلات، والحمد لله. نمشي للنتيجة. النتيجة سيدي المرتبة الأولى بدون منازع كانت معاهم الجمعية والرامي حبيب الحجري، معناتها تيتر الشامبيون التونيزي معناتها وحبيب الحجري من بنزرت. المرتبة الثانية طه معيوف ومن الجمعية من جمعية منزلمين للرماية. والمرتبة الثالثة ياسين ثابت من جمعية بني حسان ولاية المنستير. احنا بالتنظيم كرمنا الرومات الكل عملنا لهم شهيد والحضور زاد الكل ولجنه التنظيم بما في ذلك رئيس الجامعه والوفد المرافق ليه، وكذلك كرمنا الرومات الكل عطيناهم شهيد معناتها نتاع المشاركه، وعملنا ميداليات معناتها مرتبه اولى ثانيه وثالثه للجورنيه هذيا، والجامعه جابت ميداليات ورمز البطوله سلموه اليوم هنا للسيد غريب الحجري.
1: يعطيهم الصحة وإن شاء الله مبروك عليهم الناس الكل. الحقيقة أجواء طيبة، ويعطيكم صحة صبري على المجهودات الكبيرة اللي قاعدين تقوم فيها جمعية الجهوية للصيادين بمزرت. خلي لي كلمة الختام صبري.
2: بارك الله فيكم، نشكركم على المتابعة بالرجولية معك نحكيوا كارت سيرتابل، أنتم صوتنا ديما تبلغونا في صوتنا، إن شاء الله تواصلوا معنا هكا
1: مجال مفتوح لكم.
2: ما كتار بيدافع على غرام قاعدين نخدمه، نحاولوا نقدمه بقدر المستطاع بقدر حسب الامكانيات اللي عندنا. نحاولوا طبعا انت اكيب جون ان شاء الله بدينا نخدمه عليها ان شاء الله في المسابقات القادمه تاع العام الجاي واللي بعده، نلقاو معناتها نلقاو دي جوناس ولا اللي هم باش يمثلوا الجمعيه. وعلى المباشر هاو سي محمد الشيخ قال لك سلم على عم القاس،
1: هو باش يسلم عليكم، هو
2: باش يسلم علينا.
1: اي سلم عليهم.
3: اي تحيه ليك
2: عم القاس محمد، يقول وريق القيدو يكبس شلاغ يمين ويسار.
3: قيدو واشي
2: القيدو عنده شلاغ مقيدو، يقول وريق القيدو يستيهم.
3: لا لا هو باهي هكاك خلاهم يرجع لهم الطير هذاك هو صياد ورمي وباهي برشا، فهمتي وين؟ الخيانة كل تحية لهم، وتحية جمعية صيادين، وتحية لكل من شارك معناها في المسابقة هذه، وإن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يسعدكم. وأنا دبيدي راني نحبكم ياسر، وديما نحب جمعية صيادين، ونايماني صياد من بكري فهمتي ولا لا، ونحب الماء أما الخشب
2: الحشريفة أنت ولا باش
3: واجي
2: بالحشريفة؟
3: لا ده ما زنادات انت عادي، ما بزنادات انت عيني يعرفها كمال ودي بزنادات، ما نجمش نبدل واحد اخرى خاطر ان شاء الله ان شاء الله في الصيف نبدل واحد جديد.
2: انا اجي اكلمك في تونس تبدل مرة اسرع من تبدل المقرون.
3: تمام هذاك هو المش ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء الله.
3: والله تسمعك ربح لما نهارك شام اليوم
2: تقول تبدل المقرون. تسمعني انا المرة ولي ما تسمع الدنيا هكاك افدلك وعم القاتل
3: باهي وين وصلتوا فهمتي ولا لا في الرماية فاك الهواء المضغوط الساعة.
2: الهواء المضغوط يا سيدي، ما قلنا احنا مره اخرى معكم انتم لحد الجاي نهار 31 ماي باش نعملوا عندنا رمايه بالكرتوش وعندنا رمايه بالهواء المضغوط وعندنا رمايه بقوس التهم. معناتها الصغار اللي عمرهم حتى نقولوا 18 سنه مرحبا بهم، نعملوا في جورنيه نهار التعريف بالرمايه هذيا، وان شاء الله نزيدوا نكملوا نسخوا عندنا شويه عراقيل نركحوا فيها، نوليو معناتها من اكتيفيتي من العام الجاي تبدا في النادي في الكلوب في الجمعيه في حي صنوبر ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالتوفيق ليك صبري تويتي والكامل الفريق اللي معاكم ان شاء الله يا ربي هكا ديما نشوفوكم في في مناسبات وفي عديد المناسبات الهامه. باش نمشيو زاد باش نحكيو في موضوع اخر، نحكيو على الثقافه باش يلتحق بينا بعد شويه عمل الهادي، لكن جاني ميساج نحب نقوله لك. قال لك الدواره اليوم كامله 150 دينار.
3: 150 دينار ما وغرنوق فهمتي ولا لا غير نوقو مع تابعه هذا كذا 150 دينار راهو ياسر ياسر
1: دقيقه. انا كي تحيه لزميلنا فويت المحمدي هو اللي بعث لي التفاصيل هذوما. الحقيقه
3: تغرنوق بكري تعرف
1: ما فهمتش روحي نضحك ولا نتغشش والله ما فهمتش.
3: انت مرتاح انا نعرفك ما تاكليش على الاول
1: ما كنتش انا ما كمام زاد فما عبيد تحب الصغار انا
3: نحكي لك اليوم 150 دينار تشري دوار اللي الغرنوق راه كان ب 25000 راه ما يفوت
1: يا حسره
3: ما يفوت اليوم ب 150 دينار معناها كيلو الكبده باش يتكلم ب 80000 هذا هو. اذا كان كيلو كبده ب 80000 ياسر ياسر ياسر
1: ان شاء الله يا ربي هكا تطيح الاسوام ويرفقوا شويه بالناس على الاقل خلي العبيد تعيد ما تقعدش هكا صغيرات تقعد شيش على العيد. باهي خلينا نمشيو نحكيو على موضوع مهم واحنا نعرفوا دخلنا ديجا في الصيف وعلى ابواب الموسم الصيفي باش نحكيو على فعاليات الجلسه التقييميه للمهرجان بنزرت الدولي لسنه 2025. كالعاده كان حاضر عميدنا عميد الصحفيين وابن بطوطه ثقافه عمل هادي البكوري. صباح النور مرحبا.
4: صباح النور رانيا، صباح الابداع والفنون والثقافه. تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين الاوفياء وكذلك لعم بالقاسم رفيق دربي. عم بالقاسم تحيه ليك.
3: الله يخليك محمد لادي بلاستك راي ما يعوضها حد. ونقول
4: ربي يفضلك يا عم بالقاسم كل التوفيق ليك ويعطيكم الصحه. انا نعرف جوكم ديما حلو، جوكم والمستمعين يتابعوا فيكم يا عم بالقاسم انت ورانيا.
1: كل التوفيق الحمد لله يعيشك يا عم هادي. دونك كيفاش كانت الاجواء الجلسه اليوم؟
4: الاجواء كانت حلوه برشا بالطبيعة. احنا ما تعرف احنا نمشيو نحضروا ونتابعوا. انا اليوم عندي دوكا كات حضرت بسيفتي كمنخرط باش تبدا الامور واضحه للجميع. انا اقتنيت انخراطي ومشيت معناها اتصلت باداره المرجان واقتنيت انخراطي وهذا اضعف الايمان. الناس اللي تحب تتكلم ماذا بينا يجوا ينخرطوا يحضروا الجلسات لانه خلينا راهي الجلسه التقييميه في اي جمعيه كانت. واحنا كنا في برنامجنا دعونا لعقد جلسات المرجات الاخرى هي فرصه لابداء الاراء والنقد والاستماع الى الوثائق. على كل العقد صباح اليوم لحد 24 ماي في فضاء مسرح لاوتلقى ببنزرت انطلاقا من الساعه 10 صباحا فعاليات الجلسه العامه التقييميه لمهرجان بنزرت الدولي اللي هو الخاصه بالدوله 42 اي سنه 2025. كانوا حاضرين يا رانيا بحضور قديش؟ قديش عضو منخرط فقط على 17 عضو منخرط معناها في جمعيه كبيره وفي مهرجان عنده اشعاع دولي واشعاع حضوري واحنا نحبوا الناس تجي على عين المكان وتنقد وتتكلم وتتابع شو اللي ثم. احنا هذايا تو تابعناه وكانوا معناها خليني نلخص بايجاز وبسرعه العروض اللي تم لانه عروض كبيره تمت وكانت ناجحه على جميع المستويات. هذايا مش نقولوا احنا، هذايا قالوش كل النقاد وكل المتابعين من اذاعات وتلفز وحتى معناها صحفيين وجاو كانوا معناها هذه حقيقه نقولوها راهو احنا تعرف احنا لا نجامل ولا نعادي كلمه حق نقولوها لانه خليني نذكر الافتتاح كان براحه تعجيل وصلي بغداد. كانت هناك ايضا زاد واحد اثنين ثلاثه شيخه هذه فوزي بن قمره وسفيان الداش ومعمر زياد غرسه كان موجود بنزرت تغني الفنانه الكبيره امينه متاخد كانت موجوده. الزياره اللي هي كالعاده وبعد 13 سنه تحقق كل النجاحات الزياره لسامي نجمي روح مات كان موجود ثم مرتضى الفيتي ثم الكبير بوشنات هذه كلها عروض. الطفل كان له نصيب ايضا عرض غاب نلقاه عرض وحيد للفنان البلطي. المسرح كان موجود بالله الحب جلال السعدي كيف كيف وحيدة بيك باشا وحيدة الجندوبي أيضا نفق عروض حتى أجنبية والجفار الفنان الشامي عروض أجنبية أيضا لم يقع الغاء إلا عرض وحيد هو اللي من معرض من السنغال وكان الاختتام بعرض الجوش هذه كله معناها نجاحات وهذه انجاز التقرير الادبي لان التقرير الادبي تعرض لكل هالعروض وذكرها بالعرض ثم كان تعداوا معناها الى التقرير الادبي تبرر بعد نرجع لك شنو الاسئله اللي طرحناها احنا كاذاعه التجاد واللي كنا وجهناها للسيد معناها احنا ننقلوا اللي نسمعوه واللي نشوفوه برا ونتحبوا تأكدوا من الحقيقة نتاع الكلام اللي قاعد يتقال البرا احنا خلينا نمشي لك ربما ما هو ايجابي جدا جدا جدا كونه لأول مرة نلقاو معناها حاجة فائض ايجابي ب 236 الف دينار يا راليا 236 مليون هو الفائض اللي يقع سنة في دورة 25 واللي في السابق ما قلناش نوصل حتى 80 الف دينار هذا شيء يحسب بحسن التسيير ويحسب المديرة اللي رأسها سي لوتي أستاكسي وكامل الفريق معاه اللي كانوا هما موجودين وتنعطيك انا فكرة لكن انا عندي ملاحظات بعد ملاحظات احنا قلنا نلقاو المؤسسة الوطنية وتنمية المهرجانات تدعم مهرجان مهرجان الدوري اللي اصبح يضاهي وربما يتفوق في بعض العروض على مهرجان كارتاج الدوري وكذلك على مهرجان معناها الحمامات نلقاو معناها مساهمه ماهيش حاجه كبيره 50,000 دينار احنا هذايا ثم ترجع دعم الوزاره الى ما قيمته 200,000 دينار كذلك نلقاو المندوبيه مشكوره دعمت ب 25 دينار وهي اللي كانت كفلت بالعرض الافتتاح لكن ولايه بلدر قدمت 13 دينار وهنا أقوله هل من مزيد لأن 13 دينار في مستوى ولاية بنزرت وما على جنب بنزرت الدولي أقوله هذه شوية إن شاء الله معناها يزيدوا يدعموه يزيدوا الدعم لأنه هما قاعدين يخدموا عرفوا شو يعملوا لأن أنا مشي لك خليني توا فما أسهل زوز أسهل وكانت الدورة تمت والمداولية تمت بحضور مراقب الحسابات أنا كنت طرحت سؤال على سيروتري وكذلك على زميلنا حمزة الطياشي اللي هو مكلف سؤال قطه في لطفي سؤال خطير كيفاش أنت توا هناك من يقول أنك تعمدت إقصاء بعض الأعضاء وكذلك معناها عملت الهيئة معناها التنقيح على مقاصد رد علي وقال لا هذا غير صحيح بالبرة وإحنا نمشي بالوثائق وإحنا كل اجتماعاتنا مسجلة وكل اقتراحاتنا ثم ذكرني بأنه يوم على يوم 5 جوان 2025 تم فيها تنقيح القانون الأساسي للجمعية والفصول هناك كانت فصول معناها ما تتمشيش مع الأمور فيها إشكاليات ثم نقحوها ومن حقهم مش يقوموا بذلك نقحوها وقاموا بتنقيحها وبتغيير هذه ثم فيما يتعلق بأنه تقبل قلي كانت في الانتخابات تتم بالأسماء تولت بناها بالمجموعة معناها
1: بالقائمات
4: الفريق اللي يرغب يزم يكون عنده هو
1: بالقائمة
4: مجموعة وهذا اللي تم ما ترشح حد من الناس اللي موجودين وهما كانوا واقفين وقالوا لو ننشروا احنا كل حاجة نقوم بها ننشرها وموجودة في كامل شفافية ولم نقصي احد ربما حتى اللي تغايب هو من اقصى نفسه ديما ننقل ما رد به السيد رئيس الجمعية في لطفي أستاكسي هذا اللي قالوا قال انا كنت اتمنى باش يكون حضور اكثر من هذا لكن الناس كي تتكلم بالبرة وما تحبش تحضر والمعرجين باش يواصل وقاعد يخدم في خدمته بدأ توجهت لي سؤال الى زميلنا حمزه الطياشي اللي تقبله برحابة صدر هو تعرف حمزه ديما مبتسم سي حمزه هناك من يقول ان هناك محاباه في اسناد البجوات او بطاقات الاعتماد رد علي قائلا بالعكس احنا نعمل في كامل الشفافيه لكن احنا عندنا ثلاثه انواع عندنا لجنه اضافه الى حمزه هناك ستريفي موجود وسيهيبه معناها ايضا موجود هما لجنه تتكلف من ثلاثه من الناس هما يشوفوا قال لك احنا عندنا شروط عملناها اخترنا معناها هناك
1: راهو كيما عمل هادي راهو كيما كل المهرجانات راهو ماهوش مهرجان بنزرت زايد على الناس اهل الاختصاص واهل الذكر هما اولى باش انهم يكونوا موجودين المنا الزيد اللي منا ومنا اللي باش يكونوا في كل مره معبين البلايص من غير الناس اللي تستحق باش تخدم والمؤسسات الاعلاميه هي الاولى بانه تخدم اللي ما عندوش حتى خدمه ماهوش ولد الدومين اش قاعد يعمل تفضل
3: يمشي قص تذكرته.
1: اي قص تذكره يدخل على روحه. دونك الفوضى هذيك اللي كانت قبل تو احنا في في نظام. دونك يعطيهم الصحه على النظام هذا. تحيه كبيره زاده لزميلي حمزه الطياشي على الصرامه في مثل هذه القرارات، على خاطر راهو احنا اليوم نحكيو على حاجه مهمه، خاطر قبل رانا كنا نراو في فوضى، فوضى عارمه.
3: كل من هب ودب،
1: كل من هب وندب تلقاه تقول انا اش قاعده نعمل في هذا الكل. دونك خلينا نمشي نروح على روحي وخليهم ما يخدموا. دونك هذا هو
4: هو كان واضح ووضح النقاط هذا. وقال احنا راهو عندنا نتعامل مع مؤسسات اعلاميه رسميه، وكل من يجيب اعتماد ما رضينا حتى اعتماد، كل من جاب في الاطار القانوني والشفافيه قبلناهم واعطيناهم بطاقات اعتماد. اما هذا ما يكونش عنده حتى ما يكونش تابع لاي مؤسسه اعلاميه. رانا
1: ما ينجموش، ما ينجمش يا خو بطاقه اعتماد.
4: انا نسال يا راني.
1: اي ليه ليه نعرف عندك الحق يا عم الهيدي، عندك الحق ويعطيك صحه على على المتابعه زيدة. يعطيك صحة، شكرا ليك عمل هيدي على المتابعة. يعطيك صحة على كل هيدي. ايه تفضل بإجازة. ايه
4: بإجازة. خليني عنا عنا انا توا هناك تحسينات ايضا على البنية البنية التحتية، تحسينات كبرى على مستوى الرقح وكذلك توسعة الرقح، الاهتمام بالإنارة، المدارج. تمت المسابقة بالإجماع على التقرير الأدبي والمالي سنة 2025. ثم حبيت سكوب معنا للبرنامج مدير البرمجة في التريفي، لكن امتنع، لكن في لطفي مدنا بسكوب هذا اللي ذهبنا اللي هو يوم 13 أوت باش يكون موجود في مهرجان بنزرت الدولي الفنان آدم في عيد المرأة يكون موجود.
1: وهذا
4: هو
1: عبد
4: الفنان.
1: هذا
4: هو عبد الكسكوب يا رانيا. ومشكورين هما كانوا قبلوا. أنا اللي يهمني بهذا
1: عمل هيدي. عمل هيدي عمل هيدي عمل هيدي نقطة نظام. الفنانة ذي لازمك انت تحضر له سبيسيال مو الحقيقة، ونقول لك لازمك تمشي.
4: ما انت خليك دي ما
1: باهي. لا لا لا انا باش نكون موجودة، اما انت انت سبيسيال مو الفنانة ذي نحبك تمشي وتحضر. نحب بعض ناخذ رايك
4: بالطبيعة. انا نحضر لكل الفنانين ونتابع الامور الفنية ديما. انت تعرف
1: ميسالش نعاونك نعاونك انا في الجانب، اما نحبك تسمع. انا نحبك تسمع كها. دونك يعطيك صحة عمل هادي، يعطيك صحة. إن شاء الله غدوة نكمل معاك في الجولة الثقافية. نقاط مهمة بهي الجلسات هذوما، نفهموا رواحنا، نفهموا واش عندنا وما عندناش، وكيف كي زدنا نطرحوا الأسئلة ونخدموا للدورة الجديدة باش تبدا على الأقل رؤية واضحة للجميع.
3: بالطبيعة مادام عندنا ناس أكفاء بكيفيات، وخاصة اللي شد انتباهي يا راني بنتي، كونه فما فائض ريتك معناها شو معناها فما فائض؟ فما ناس معناتها تحسب بالفاتوره وبالفرنك وبالمئة فرنك وما يتعدى شيء. لذا انا مبارك للهيئه ذي الكل ويعطيهم الصحه على المجهود اللي قاعدين يخدموا فيه وعلى انتقال عروض. هاو الاهم، لانه معناها توا الهيئه ذي اتعملت فهمتي، خاصه من جانب الوليدات كما حمزه وكما صفاق فهمتي ولا لا. وبالتالي معناها انتقال عروض كانت عروض معناها ممتازه للغايه وخلت انتباع باهي، وزيدي يخلي لك فائض نتاع 200,000 دينار. راي ماهيش بالسهل اليوم معناها الهيئه ذي لابد من الناس الكل تتضافر والجهود الكل تتضافر من ولايه من وين دعمها، ومعناها باش يخليوها تخدم في كنف الحرية وفي كنف الشبابية.
1: بالتوفيق ليهم. كيف كيف زدنا ما ننساوش وأنه دار الثقافة بيرم التونسي تحتضن في إطار تظاهرة إشكال أكثر من محمية، تنظم دار الثقافة بيرم التونسي بمنزل بورقيبة معرض يجمع الفنون التشكيلية والصورة الفوتوغرافية، هو نافذة بصرية تطل من خلالها على روائع محمية إشكال، حيث تلتقي ريشة بعدسات المصورين لتوثيق جمال هذا النظام البيئي. هو ديجا موجود المعرض في رحاب دار الثقافة، ورسم ملامح الثروة الطبيعية من طيور مهاجرة ومشاهد آسرة. نستقبلكم للمشاركتنا هذه الرحلة الفنية التي تمتزج فيها ثقافة بالوعي البيئي، لنؤكد معا من خلال هذا من خلال الفن على أهمية حماية هذا الإرث الوطني الفريد. دونك موجودين في دار الثقافة بيرم التونسي. شكرا لكم الناس الكل تابعتونا ورافقتونا في فروم لحياتك. صحة عام بالكاسم.
3: وانت عندك الصحة. ألف تحية للعزيز وكل من رافقنا بال وخاصة الجمهور متاعنا.
1: تحية ليهم الناس الكل.
3: وبالطبع نجي نكمل نحيي كل المؤسسات الأمنية من حرس وشرطة وبوليسية وجيش وميليتير، هذوم كل ديما نحياهم، والحماية المدنية اللي قائمة بواجبها كما ينبغي اليوم، وقتلي نشوف بهم يتنقلوا ونشوف بهم السرعة اللي قاعدين يخدموا بها، ألف تحية لهم، وبتنسيق مع الحرس الحرسي، أنه أي إشعار يقع ديما ياخذ من عند الحرس، وبالتالي تحية للحرس الوطني
1: للناس الكل على الخدمة الكبيرة. تحية لكم الناس الكل سيدة المستمعين، ودمتم أوفياء. تحية كبيرة لكامل الفريق اللي رافقني اليوم، تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة العزيز ونسرين في الإخراج والإخراج الرقمي، تحية كبيرة لفتوح في التنسيق واستقبال تليفوناتكم. كوتي ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي، دمتم في رعاية الله.
0: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار، لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 80 90 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد، حاجة أخرى.

0: عليا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
3: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين أفهم.

0: récré ou à la goûter, Danao, dis ma marque belle benna ou les bienfaits. T'es pas à la pose de fidèle ou à la te faire chica on the go, mais la t'nao, chma Danao. Aqua mix bin jus ou halib, y farjek, y fid ou yesre bni. Danao, t'nao, chbessaha. Tidej, récré ou à la goûter.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها BYD.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بنزرت، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلت اوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
3: تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120 ولا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052. العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز معنا، مستقبلك في أمان.
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
2: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.
2: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجم نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجم نفس اكسجين ونرجع.

0: ستوديو سبور.
1: تحية طيبة لكم أوفياء على راديو أكسجين أف أم، تحية لأحباء الرياضة على راديو أكسجين أف أم، مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من ستوديو سبور يتلقى معكم الآن حتى الخمسة متاع العشية. أكيد مواضيع مختلفة باش نعيشوها اليوم تلة الساعتين ذوما، وأكيد يحضر معنا كالعادة محلينا النيرين، نجم نقولوا النيرين أنا واللي منورين بلاتو متاعنا في كل حصة كالعادة. نستقبل أكيد شرف الدين بالسعدي، مرحبا بك.
2: بارك الله فيك سيفون ومنورة بوجودك خويا.
1: بوجودك يعيسك يعطيك الصحة بارك الله فيك. أكيد فما معرفة في التدريب نورمالمون، فما حاجات نمشيو فيهم باش نخرجوا جوار أحسن كاليتي وأكيد يقدم أكثر لجمعيته أو حتى إن شاء الله نراه كده في المنتخب الوطني التونسي. في كل حصة نستمتعوا مع أغلب النصائح نتاعك، وأكيد زاد كيف كيف باش نمشيو اللي شكون حاضر معايا من الاول حصه حتى لاخرها. شرف الدين الزيدي، نورمالمون انا ضيف عندك شرف الدين. والله قول ايه مثال، قول ايه، ما تغشش ما تغشش.
3: لم يبلغ سيل الزوبة.
2: انت العنصر القار في الحصه.
3: ربي بارك لك. تحيه ليك سيفو، تحيه سي شرف الدين، تحيه لخينا وللزرعي من هدايه

0: مرحبا بكم الناس الكل، باش ندخل مباشرة في صلب الموضوع مع شرف الدين بالسعدي. واليوم باش نتكلم على حاجة أخرى مهمة ومهمة جدا، هي التدريب الرياضي الإدراكي والمعرفي. هنا باش نسألك شنو الإدراكي وشنو المعرفي، هات نبدأ بالوحدة بالوحدة.
1: بارك الله فيك سيفون، يلزمني مجددا نرحب بالسادة المستمعين الكل، بالأخيان اللي في الاستوديو والناس اللي لاهين بالأمور التقنية. التدريب المعرفي الإدراكي والمعرفي الإدراكي مربوطين ببعضهم من غير ما نقسموهم برشا، مربوطين ببعضهم. التدريب هذا بالفرنسي نسميوه لانترينمون سبورتيف كونيتيف، وباللونجلي نسميوه لنورو ترينينج، يعني كل ما عنده علاقة بالدماغ كي والمخ كيفاش يخدم. وكل ما راه وهذا جاي من طبقوه التدريب المعرفي الإدراكي لونترينمون سبورتيف كونيتيف. أول ما بدأوه سنة في الثمانينات وفي التسعينات بدأوه في النازا وبدأوه الفرق متاع الام بي اي في أمريكا، يعني يحضروا الشخص مهما كان الميدان متاعه باش يكون ديما فايق، ديما الحواس متاعه ناشطة حاضرة، مخه يخدم بطريقة واضحة سريعة سليمة باش ديما يتخذ أحسن القرار بأسرع وقت في كل وضعية. وهذا هو من خصوصيات الرياضات بصفة عامة، وخاصة الرياضات الجماعية اللي فيها مواجهة مباشرة مع منافس بعدد كبير معناها في كل فريق، واللي فيها الوضعيات برشا، وكل وضعية تقتضي أحسن قرار بأسرع وقت ممكن حتى لين تخرج أنت رابح في الوضعية هذيك.
0: في الرياضات الفردية مش مطلوبة برشا؟
1: لا مطلوبة مطلوبة. طبعا احنا كيف نجيو احنا تركيزنا على الرياضات الجماعية، هي معناها تنطبق على الرياضات الفردية. كي نجيو للمكونات تاع لونترينمون سبورتيف كونيتيف، نشوفوا كلها تنطبق على كل الرياضات فرديه جماعيه.
0: رياضه بصفه عامه.
1: احنا تركيزنا على الرياضات الجماعيه، خاصه هي اللي فيها كما قلت لك
0: اكثر
1: وضعيات ممكنه تجم تصير. واحنا في كل وضعيه ماذا بينا الانسان يتصرف باسرع طريقه ياخذ احسن قرار باش يخرج هو ربح من الوضعيه هذيك، فرديه جماعيه دفاعيه هجوميه اللي هي واضح. حتى في طريقته في التصرف مثلا بالكرة يزم يتصرف هو وحده بالكرة، يزم يتصرف فيها أحسن تصرف بأسرع وقت باش يكمل يسرح اللعب
0: وقتاش باسي وقتاش يسدد.
1: هذا الكل باش نجيوه. احنا تو ملاحظة سيفون، احنا من اللي بدينا الحصة متاعنا قاعدين نحكيو في الإعداد الذهني بصفة عامة، حتى مرة ما دخلنا في برشا تفاصيل متاع حتى موضوع. التماشي متاعنا نكملوا التقدمة العامة متاع الإعداد الذهني من الحصة الجاية، وبعد ندخلوا في التفاصيل وناخذوا كل موضوع من المواضيع اللي حكينا فيهم قبل من بداية البرنامج وباش نتعمقوا فيه
0: ان شاء الله.
1: قلت لك في الثمانينات والتسعينات بدات الانتباه لاهميه الاعداد التدريب الذهني، بداوا في النازا وبداوا في الام بي اي، وفي الالفينات مع تطور علوم الدماغ لينوروسيونس زاد تم التركيز اكثر على الموضوع، ومعناها تم التفتني الى اهميه منها استغلال ولا فهم طريقة عمل الذهن واستغلال على الوجه الأكمل واستغلال كافة الطاقات والإمكانيات الذهنية باش الرياضي يتصرف أحسن تصرف أسرع وقت ويقدم أحسن مردود. وحاجة أخرى زاد سيفون، علوم الدماغ لنيروسيونس هي المنطلق ولكنها تفيد في برشا ميادين كما في الميدان الرياضي، نحكيه على النيورو ترينينج التدريب الإدراكي المعرفي ولا لونترينمون سبورتيف كونيتيف. انطلاقا من النيوروسيونس علوم الدماغ نحكيه حتى على النيورو فونت، يعني كيفاش نطبقوا علوم الدماغ في عملية البيع. انت كتبيع عندك حريف قدامك، كيفاش الحريف انسان بصفه عامه والحريف بصفه خاصه بنى طريقه يفكر، بنى طريقه يحس، كيفاش يخدم الدماغ نتاعه، شنو هي الحاجات تثيره، شنو هي الحاجات اللي تعجبه، شنو هي الحاجات اللي تقلقه، شنو هي الحاجات اللي تبشره، شنو هي الحاجات اللي تنفره، باش انت على الاساس هذاك تعرف تتصرف معاه باش تربحه. انا حبيت نقول لك
0: الحاجات هذه نعملوا فيها احنا ومانيش واعيين، بعد ساعات خاطر احنا في برشا حاجات كم هذه لكن نعملوا فيها ومانيش واعيين خاطرنا مانيش قارينها ومانيش متمكنين منها
1: بالضبط،
0: فنعملوا فيها يعني ما غير ما نكونوا مدركين اللي احنا قاعدين نعملوا
1: بالضبط. الحاجات هذه يعني حاجات هذه الكل احنا قاعدين نمارسوا فيها في حياتنا في جميع الميادين. ساعات واعيين وساعات مش واعيين، ساعات نتصرف بطريقه صحيحه وساعات بطريقه غير صحيحه. احنا تو الهدف من هذه الكل باش نوضحوا الامور باش الانسان يكون اكثر وعي واكثر ادراك باش يولي يتصرف في كل وضعيه في كل موقف رياضي ولا غير رياضي باسرع طريقه وبانجع واصلح طريقه ممكنه.
0: ما تقعدش نادى بعد تقول يا ريتني عملت هكا، يا ريتني باسيت، يا ريتني وزعت لصاحبي. فهذا مهم ومهمه جدا، وبالحق النقاط هذه شوف هو كل شيء في المدينه علم، فالعلم هذا لو كان جينا نطبق نتعمق فيه أكثر في رياضتنا وخاصة

0: في العالم العربي يعني نحكي بصفة عامة، يعني نجم كنا نشوفه سبور مزيان متألق على الدوام، مش نشوفه مروحنا مرة في الدرا قداش. فيعطيك الصحة في كل مرة قاعد بصراحة تبهر بنا بهذه النقاط الجيدة جدا.
1: الصحة سيمون، نحب نقول حاجة راه اللي نحكيه فيه ماهيش معناها حاجات غريبة فوق طاقة البشر ولا فوق عقل البشر،
0: غريبة بالنسبة للعقلية الرياضي المغاربي الإفريقي العربي
1: سيفون، ولكن هذه حاجات عرفوها البشر درسوها وخرجوا الفوائد منها واستعملوها في الميادين متاعهم وجابت النتائج متاعها. يعني احنا شنو اللي منعنا باش نتبعوا ولو بشويه تاخير؟ لازم يا باش نقبل الواقع كيما هو، نقعد مربعين يدينا ونتفرجوا في العباد قاعدين يقدموا ويفعلوا في الميادين الكل ومتفوقين في الميادين الكل هاربين بينا، يا باش نعملوا مجهود، يعني باش نكونوا واعيين بالوضعيه ونعملوا مجهود ان معناها نتقدموا ونتطوروا ونحاولوا نلحقوا بالناس هذوما.
0: فعلا ان شاء الله بالحق نقول انا ان شاء الله مهم برشا مثل الحاجات هذه تكون موجوده في الفرق في الرياضات الكل، خلينا ما نسكروش ما نحطوش في الفوتبول لك هاو، لكن نقولوا احنا في الرياضات الكل
1: هي مطلوبه للرياضات الكل. وعلاش لونترينمون سبورتيف كونيتيف مهم؟ خاطر في الاخر احنا محكين على استقلاليه الرياضي الاوتونومي ونحبوه ذكي ويعرف يتصرف في كل وضعيه باحسن طريقه ممكنه، هذا هو من اهم الاسباب ولا الوسائل باش نوصلوا له، هو الانترينمون سبورتيف كونيتيف، التدريب الادراكي المعرفي كي نحكيوا على المكونات نتاعو تاو تزيد نزيدو، خاطر معناها انت باش تخرج ملاعب ذكي يعرف يتصرف وحده في مجموعه بالكوره بلاش كوره باحسن طريقه وباسرع طريقه واحسن اختيار في كل وضعيه. بالطبيعه معناها هذا الهدف، ما ينجمش الرياضي مهما كان مستواه باش في كل وضعيه في كل موقف يتصرف باسرع وقت وباحسن طريقه، الاخطاء البشريه وارده وموجوده، ولكن التدريب الهدف نتاعو انه باش يطور القدرات هذه، قدره انك تتخذ احسن قرار في اسرع وقت.
0: كيفاش نتعامل بهم هذوما التدريب الادراكي والمعرفي كيفاش نوصلهم للرياضي؟
1: للرياضي شنو المكونات نتاع التدريب الادراكي المعرفي؟ هي المهارات الذهنيه الصرفه، طبعا مع العلم انه لونترينمون كونيتيف باش نخدموا تمارين بالبدن وبالكوره وبلاش كوره، ولكن في كل تمرين فما غايه، فما تركيز على مهاره من المهارات الذهنيه باش نخدموها وباش نطوروها. فاهمين؟ إضافة إلى كونه فهم خدمة خارج ميدان اللعب وبلاش كرة وبلاش ليزيكيبمون والماتريال متاع المكونات متاع التدريب الرياضي الإدراكي المعرفي، الذاكرة لميموار، يعني بنى طريقة تقدم التمرين وتخدم التمرين للملاعبي باش يقعد متذكره وباش وقت المنافسة يطبقه وبطريقة صحيحة.
0: أيوة.
1: مثلا سيكونس تاكتيك ولا جيست تكنيك، بنى طريقة تدرب عليه الملاعبي وشو اللي تعمل باش تخلي الملاعب يتذكره ويخدمه بطريقه صحيحه، واللي منها حاجه اوتوماتيكيه عنده يخدمها اثناء المنافسه من غير ما يفكر، كيما واحد في السياقه من الاول اول ما يتعلم السياقه يبدا يلوج الامبرياج فين والاكسيليراتور فين ويلمس في ساقه اليمين وساقه اليسار وكل ساق على شنو راكزه. في السبور كيف من الاول الملاعب معناها ناقص مثلا تكنيك بصعوبه يعمل الحركه الفنيه، ولكن مع التدريب تولي منها حاجة يتذكرها ويعملها بطريقة صحيحة وبطريقة أوتوماتيكية. احنا بالمرة الأخرى مراد العابد قال لي كلمة جديدة عجبتني، التغذية الراجعة. بعدش بعد كي روحت مشيت حليت الديكسيونير باش لقيتها
0: موجودة.
1: الفيدباك اللي موجودة الفيدباك. حبيت نقول لك معناها الهدف من أنك معناها السيكونس تاكتيك تشرحها للملاعبية في الفيستيار، أنك سور تيرا تحط التموقع متاع الملاعبية وبعداش تحاول تطبق. كيفاش باش تفكروها؟ لازم تكون تقدمها بطريقه واضحه بسيطه عمليه يعرفوها الرياضيين.
0: باه سامحني نقص عليك اما ما يسالش باش نزيدوا نبسطوا اكثر للساده المستمعين. هنا مثلا فما شكون قاعد يسمع فيك ويقول لك بار اكزامبل نحكوا احنا هنا مثلا على نوابغ نتاع كره مثلا ميسي كريستيانو رونالدو مارادونا، هل حاجات هذوما قولوا احنا مارادونا جاء في وقت ربما مازالت ما دخلتش على الطريقه هذه، لكن قولوا احنا ميسي كريستيانو ما نعرفش انا هالاند غيرهم الاسامي هذه، هما يعني مش جايين بالموهبه كهولة الموهبه وبعد الحاجات هذوما اللي احنا قاعدين نحكوا عليها.
1: فما ملو معناها كان باش ناخذ كل ملاعب واحد باش يولي موضوع خاص واحد. كي نحكي بصفه عامه الملاعب يجم يجيب الموهبه يجم يجيب لاش موهبه.
0: أيوة.
1: الموهبه يلزمها تتخدم باش تحافظ عليها وباش تطورها
0: وبالنقاط هذوما
1: هات نعطيك اكزامبل في التكنيك بور لي جون مثلا. ما عندكش موهبه تجم تحسن التكنيك متاعك وتتطور وتولي تتصرف معناها كيما يلزم تكنيكمون بالكرة نهارة المقابلة.
0: إجابة شافع بارك الله فيك يعطيك
1: الصحة. يعني وأنا كمعد ذهني وكمختص في التنمية البشرية والإعداد الذهني وتنمية الشخصية بالنسبة لي كل شيء تخدم وبالنسبه لي وخاطر العلم يقول وكل شيء يتطور وكل شيء يتصلح
0: فعلا.
1: ما فماش حاجه ما تتخدمش ما فماش حاجه ما تتطورش وما تصلحش مهما كان عمرك. علميا عندنا السيكون ابل لا نيوروبلاستيسيتي يعني الخلايا نتاع المخ تتجدد ما دامك حي والدم والاكسجين يدوروا في بدنك خلايا نتاع مخك تتجدد والخلايا نتاع مخك تنجم تخلق معناها وضعيات جديده اللي انت تنجم تتاقلم معاها وتفهمها
0: فعلا.
1: يعني المساج كل شيء تخدم كل شيء تطور كل شيء تصلح. باش نرجع سو لو بلون تكنيك مثلا الميموار كيفاش معناها بان طريقه تخدم مع الصغير مثلا انجست تكنيك باش يقعد متفكره وبمرور الوقت واللي يستعمله بطريقه اهليه في المقابله من غير ما يفكر من غير ما سامحني مثلا معناها في العمل الفني مع الشبان فما ديمارش تري سامبل فما ثلاثه قواعد لا ديمونستراسيون لا ريبيتيسيون لا كوريكسيون.
0: أيوة.
1: معناها ملاعبي إذا كان موهوب يعمل الجيست ما غير ما تقول له ما غير فما الموهوب يلزمه يخدم باش يحافظ ويتحسن واللي مش موهوب يلزمه يخدم باش يكتسب المهارات هذه. الصغير باش يتذكر الجيست واللي تعمله بطريقة صحيحة في المنافسة يلزمك توريه يلزم أكل معاودة ويلزم التصليح وبعد التصليح تجب تعالي تصير ديمونستراسيون أخرى ومعاودة وتصليح وإحنا ماشيين. يعني باش الملاعبي احنا الهدف نتاعنا ان نوصلوا سكون ابل اوتوماتيزاسيون بالعربيه كلمه محلاها الاتماته الاتماته. يعني الملاعب يولي يقوم بالجيست تكنيك بطريقه اليه اوتوماتيكيه من غير ما يفكر وبطريقه صحيحه. هذا هو هذا الجانب الاول نتاع التدريب المعرفي الادراكي اللي هو الذاكره. الجانب الثاني لا بيرسيبسيون الادراك ايش معناها يعني انك واعي باللحظة اللي انت فيها واعي بالإسباس بالمكان واعي بالشكون موجود من أصحابك ومن المنافسين واعي بالمسافات
0: فعلا.
1: فهمت هذيك فيش تخدم أنا طبش تعطيه فكرة والتمارين باش نجيوهم بعدش بتفاصيل في حقيقة في حلقات قادمة. البيرسيبسيون يعني الإدراك أنك تكون واعي بالمكان اللي انت فيه انت وين المنافسين وين أصحابك وين وتقدر المسافات وتقيس المسافات باش كي تجي الكرة تعرف كيفاش تتصرف. هذا كيفاش تخدم الإدراك يتخدم بالتمارين نتاع لو سكاناج دو تيران انك احنا نسميوه فوار افون دو ريسوفوار انك تهز راسك وتشوف شنو في الملعب قبل تجيك الكرة نسميوه احنا لو سكاناج دو تيران ولا نسميوه بلغه معناها بتيرم ان بو تكنيك لو بالياج فيزويل الكنس البصري للملعب. هذا يجيب تمارين معينة شرف الدين أكيد يعرفها ويخدم فيها تمارين تخلي الملاعب يهز راسه ويعرف شما في التيران في الملعب وعنده المعلومات الكل قبل تجي الكرة بطريقة أنك تجي الكرة ما يحيرش الحل حاضر عنده حل زوز حلول بش يمشي فيهم بش يستعمل واحد منهم. يعني الإدراك فيه أول حاجة كما أقول لو بالياج فيزويل وفيه الاستيماسيون دي ديستانس كما حارس المرمى في ركنية بيش يخرج ولا ما يخرج على أساس شنو على أساس الكرة سورتونت ولا رونترونت على أساس السرعة متاع الكرة كي يخرج من ساق الملاعبي اللي يسدد في الركنية على أساس الكرة قديش الارتفاع متاعها على أساس هو كي يوقف قديش فما ديزوبستاكل قدامه ولا ما فماش ديزوبستاكل بيش يخرجوا. هذا الكل يتخدم كما انك في الركنيه البالاريتي تخدم الحارس المرمى وفي حتى في حصه التمارين وفي منطقه 18 متر فما كل لي مانكا وفما مدافعين باش يقلقوا يعني منها نقربوه الوضعيات المنافسه. حبيت نقول لك المكون الثاني نتاع لونترينمون سبورتيف كونيتيف اللي هو لا بيرسيبسيون اللي فيه اسونسيالمون زوز عناصر الوعي بالمكان ومسح المكان اللي انت فيه والحاجه الثانيه القدره على تحديد المسافات باش تعرف معناها كيما الملاعبي جايته الكره يقعد في بلاستو باش تطيح في ساقه بالضبط ولا لازم يقدم زوز متر ولا لازم يوخر مترو.
0: ايوه
1: كي يشوف دي زيكزامبل تجم الكونترول دو بال اورينتي اللي عملوا بالزيدان في ماتش نتاع كوب دو موند وقت اللي بارتيز بعث له كره باليد كالتومبوريز معناها حساب الوقت اللي عملوا باش طيح الكره معناها جاء هو الكره بالضبط باش عمل كونترول اورينتي صحيح. فهمت مثلا الاهداف اللي سجلها فان بيرسي يقول لك فان بيرسي من باب الدعابة يقولها يقول لك بالنسبة هي الكرة كانت تلمس في القاق بل يسددها ما هيش بونتو ما هيش هدف على خاطر هذاك يعرف يقيس المسافات ويعرف يتيح هو والكرة بالضبط من اللي جاي الكرة قبل تابت للقاع يسددها ويسجلها. في نحو أمثلة احنا مش بعيدة الهدف متاع الترجي كونتر ضد بوحاجلة الاخراني اللي سيزو والهدف متاع جرجيس كونتر نادي رادي بنزلت الهدف الاولاني الهدف الاولاني كيفاش الكرة جات طويلة معناها
0: ولاموا فيها برشا الحارس
1: هو لاموا فيها الحارس اما الحقيقة هدف صحيح يعني الحارس والملاعبين بصفة عامة ما يتوقعوش انه المهاجم عنده الدقة والجرأة باش يتصرف الكرة بالطريقة هذيك
0: هذا عدم ادراك من الدفاع وال الحارس
1: على ذلك معناها يتفاجئ الحارس معناها ساعات الملاعب يسدد الكرة كما الهدف متاع فون باستن في كاس اوروبا كانت تفكر وقت الهولندا ربحت يظهر لي الاتحاد السوفيتي 2-0 الهدف الاولاني اللي سجله فون باستن يعني شكون يتوقع انه فون باستن باش يسدد الكرة هذيك وباش يحطها في المكان هذاك اللي الحارس ما نجمش يتصرف فهمت يعني بالنسبة للانترينمون سبورتيف كونيتيف قلنا لي كومبوزونت الأولانية الذاكرة الميموار الثانية البرسيبسيون هي اللي هي الإدراك
2: هو بعد إذنك
1: تفضل
2: أهم عنصر
0: أنا سمحني ذكرت بونتو زاد يشبه شوية خاطر أنا تفرجنا برشا في الكرة الحديثة بونتو الباس زاد متاع حارس ليفربول عمناول ولو تعمناول محمد صلاح ما نعرفش كيفاش شك في سفيس هز راسه وشاف محمد صلاح
1: ديجاجمون
0: كرسي حيط عمل لها مراوغة صغيرة وسجل أهداف زاد كيف كيف
2: جيست أنا حبيت نكمل في كلام شرف الدين ونأكده خاطر راهو أهم عنصر تو وأكثر حاجة تخدم عليها المدرسة الإسبانية تقريبين هو في العالم الكل لكن سبيسيال مو المدرسة الإسبانية خاطر تنجم تقول للمختصين فيها واللي هم بدوباه هما اللي يحكي عليه شرف الدين سكانينج كيفاش تسكاني الواحد دي مش بالسهل ديتكسيون دي سكاني باش تاخذ ديتكسيون ديزانفورماسيون الوقت نتاع ديتكسيون قديش من حل يجي والبريس دي ديسيزيون قديش القرار اللي باش تاخذه تجيك برشا راهو حلول لكن ديما يفرق هنا ثم نجم حتى في تونس يجيك حل اما اللي متكون في اسبانيا يجي ياخذ الحل الاسلم ولا الانجع ولا الاقرب ولا الاخي احسن فهمت
0: باش نزيد الوضع اكثر سيد المستمعين كل لقطات اللي احنا نتفاعلوا مع بابا كيش لعب هيلو في سفيسه كيش اخذوا كيش راه فميك وعدلوا الباس هذيك فهمت يعني هذيك قاعدين نشوفوا فيها برشا في الملاعب الاوروبيه احنا ما نعرفوش في تونس كان عملوا في تونس نقعدوا حالين فهمنا نهارين يعني
1: يتفرج العادي ذا اللي مبهور ومس عادي انه يتبهر وتعجبه
0: اي فعلا نتفرج العادي نقولوا هذا
1: الانسان متخصص ذا اللي يحسب الملاعب كيف شنو عمل بالكوره وشنو ما الحاجات اللي طبقهم من اللي قاعدين نقولوا فيه خلاه يتصرف بالكوره بالطريقه
0: مثلا نزيدك حاجه اخرى يعني فما البونتو بتاع التركي اللي ماركو ضد أردا جولر يظهلي في ريال مدريد وقت قالوا بونتو سهل ضد باير منشن البونتو الأولاني هذك اللي جاتوا الكرة شاف الجول متقدم قالك لو مش سهل زد هذك فما لحظة إدراك وقتها هز جوير رأسه شاف الجول متقدم ومن خلال يمكن احسب المسافه نتاع تقدم الحارس فهو سدد الكره وكل هدف يظل زاد هذه احنا ظهرت لنا وقتها حاجه سهله ما فيها حتى شيء
1: ادراك يعني هو مدرك بروحه وين واقف وهو قداش بعيد على المرمى الحارس قداش بعيد على المرمى بنى قوه لازم يسدد الكره باش تدخل للمرمى من غير بل يرجع الحارس وانه يخرجها
0: فعلا فهذا كما قلنا قاعدين نشوفوا فيها الحاجات اذا نشوفوا احنا في حاجات مبهتتنا انا نقول لك حاجه انا تويك زاد قاعد نتفاعل معاك بيني وبين روحي نقول ساكي جست هذيك جست تكنيكا كيكو ولا كيفاش لعب الباس ولا كل خضويات اللي عندهم برشا طريقه عجيبه وغريبه بعد ساعات تلقى ثلاثه جواريات يلعبوا بعض في الكره فما خمسه سته ديفونسيرات في 18 متر وهما عدوا على بعض طف تلقى في بونتو يعني حاجه فهذا فما علم قاعد يتقرا عندهم في المدارس نتاعهم في مراكز التدريب نتاعهم فبصراحه صحه اليوم وان شاء الله زيد اخذ معايا نحبوا نزيدوا ناخذوا اكثر جوانب في مخصة
1: احنا
0: الوقت احنا باش ناخذوا فاصل اشاري نرجع مع كتي بعد شويه خمسه دقائق اخرين ميسيرش خاطر الشيخنا عليها على الفقره نتاعك بعد راجعين بعد شويه ما تبعدوش لبعيد فقط فاصل اشاري ثم لنا عوده من جديد إذا بعد شوي يكون حاضر معنا الفاصل الشهري طبعا كما قلنا لكم قاعدين نتحدثوا على التدريب الرياضي الإدراكي والمعرفي اللي قاعد يحس فيها صعبة برشا أكيد قاعدين نشوفوا فيها في الملاعب الأوروبية وأكيد نزيدوا نحكوا عليها بعد شوي أكثر ونزيدوا نذكروا برشا لقطات ربما صارت في برشا مباريات شيخنا عليها لك الكلمة عزيز
3: تبسيطي ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
4: Roadshow BYD يعيشكم تجربة 100% إلكتريك من 13 ميل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج الصور باش تربحوا معانا برشا كادوات Roadshow باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 ميل نمشي والجربة صفاقس ونكملوا في سوسة عيشها إلكتريك عيشها BYD
5: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفاش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر
6: بتول الشام مش مجرد ستائر تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك خياطة أوت كوتشور قياسات دقيقة بلاش تركيب بإتقان يحكي على روحه تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29-42-249 بتول الشام خلي دارك تحكي عليك
7: اصناعي وتهب على الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون
8: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
7: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo, irafqou, ou bensiha l'karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsach qawta. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449 تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 والا 27-957-623 تحب تليفون جديد تحب بيسيل للقرايه ولا للخدمه مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100% خضراوي تيك ثقتكم هي اولويتنا خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
10: عام السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة نحبك يا امي
11: امي جنة الله يقول امي علمة علمتني الأصول أمي بيها الخير أشوف أمي الدنيا.
10: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039

0: راديو سبوت. مرحبا بكم من جديد، ماضي 33 دقيقة على راديو أكسجين FM. الآن انطلقت مباريات الكأس تونس الدور النصف النهائي. مباراة أولى تجمع شبيبة الرياضية بالعمران بالترجي الرياضي التونسي في ملعب زويتن، نلعب الآن في الدقيقة الثالثة، والنتيجة التعادل السلبي 0-0. كذلك في ملعب طيب المهيري مباراة الدور النصف النهائي الثانية، واللي تجمع النادي الرياضي الصفاقسي بالترجي الجرجيسي. بتبيعة حتى بعد نسأل شرف الدين شنو الفينال كيفاش باش يتصيروا، فما مفاجأة وإلا ليك استونس بتبيعة حال ما عنديش حسابات، لكن هذا كله نكتشفه ونتكلموا شوية مع شرف الدين الزيدي. قبل هذا نرجع لشرف الدين بالسعدي. بالسعدي بتبيعة حال باش نتكلموا، كنا تكلمنا وحسسني بالذنب أنا في الفقرة هذه خاطر برسمي على ليش حسسني بالذنب وممتون خليتني خمم ونتغشش زادة في نفس الوقت، وانا ماني الا متابع عادي، متابع نتفرج عندي ماتش كوره حد يتفرج فيه يقول مالا لقطه تتهم ونمشي على روحي، نلوم روحي شويه بحكم موقعي في بعض الاحيان في وسيله اعلاميه، لكن اللوم هني المسؤولين والمسيرين. لماذا الناس هذوما غايبين، المعدين الذهنيين هذوما علاش غايبين، الحاجات هذوما علاش ما يتقراوش في في في في مراكز التدريب نتاعنا في الاكاديميات اللي موجوده بكثره تويكا، علاش ما نتطوروش كما ناس قاعده تتطور تويكا تصنع في جوارات أكبر برشة. فهذا شيء اللي الملخص اللي يعني اللي بيش يتبعك بالقدية ويقعد يحكي بينه بيروحه بيش يحكي هذا الحوار.
1: برشة مواضيع سيفون، وكل موضوع لازم ميدة مستديرة وحضور الأطراف الكل ونية صادقة لتحليل الوضع وإيجاد الحلول ووضع خارطة طريق وبرنامج عمل، يعني هذا الكل يتطلب. أنا توا الوقت ما يكفيش بنحكيه في كل شيء في مكونات الجانب معناها المهارات الذهنية. قلنا هما خمسة: الذاكرة، لا ميموار، الإدراك، لا بيرسيبسيون، لو ريزونمون، وقلنا لا كورديناسيون معناها النفسي الحركي والانتباه. حكينا في الذاكره الميموار وحكينا في الادراك. طول بقيه الحصه الجايه نكمل ندخل في التفاصيل نتاع بقيه المكونات. الحاجه اللي نحب نقولها ما يلزمش العباد كي نحكيو نيرو ترينينغ ونحكيو نازا ونحكيو ما يلزمش العباد تتفجع ولا تقول هذه حاجه خصيه شعيبه ياسر وحاجه خشينه ياسر ومش متاعنا واحنا ما بعدنا
2: ابري ويتقرا
1: ابري تو. اللي يقراو فيه يا سيدي هما سبقونا وقراوه، اللي قراوه الكل احنا موجود عندنا باش نقراوه
0: فعلا،
1: اللي عملوه الكل احنا نجمو نعملوه. نقول انا ديما نتمح ونفكر للعباد هذوما شنو اللي زايدين علينا، ما هو خذوا المبادره خدموا عملوا مجهود بحثوا وطبقوا وجابوا النتائج. احنا مطلوب منا باش ناخذوا ونتبعوا يا سيدي، مش مطلوب منا باش نخلقوا حتى اي حاجه. يعني اللي نحكيوا فيه حاجات ممكنه وحاجات واقعيه وحاجات تتعمل وحاجات النتائج متاعها مضمونة وثابتة وجابت الفوائد متاعها على المستوى العالمي في أعلى مستوى في جميع الاختصاصات. أنا شو أقول الجمعيات الرياضية الماخذين الجمعيات أصحاب القرار أصحاب الفلوس ربي يعينهم ربي يوفقهم ربي يزيدهم، أما كان حل وضعية كل جمعية وحدها وتشوف كل جمعية فيش تصرف الفلوس وتاخو أمثلة متاع ملاعبية جاو الجمعية واخذوا عشرات ومئات الملايين وما لعبوش وما تعطوا حتى شيء، تقول ما لها وفما مليارات ماشيين في أوجه تتصرف اللي ظاهريا ما جابت حتى نتيجة. وقت اللي معناها وسائل العمل الذهني ولا اختيار الكفاءات اللي باش تخدم الخدمة هذية كي تلموا فلوس تحسب فلوس يجي حتى شيء قدام منها مئات الملايين ويمكن حتى المليارات اللي ماشي في برشا أبواب تصرف اللي ماهيش قاعدة تجيب في نتيجة. أول حاجة يلزم الناس أصحاب القرار المسؤولين يتوصل لهم حاجة كيف نهكة ويقتنعوا بها ويتفاعلوا معها في توفير الماتريال في حسن اختيار الناس اللي باش يقوموا بالخدمة هذه، وفي نفس الوقت باش يقدموا التشجيعات اللازمة للناس اللي تخدم في الخدمة هذه.
2: شرف الدين انت قلت لازم يخموا فيها، انا نقول لكم عايش عندهم حتى حل، راو ما عايش عندهم حتى حل غير انهم ينصهروا في الشيء ذا، خاطرنا نرو في البطولة وش تمد، نرو في جمعياتنا وشنو اللي يكونوا، نشوف البرودوي اللي عدنا يا اخي قديش مش نبقوا نستنى. يعني ريال مو وخرنا ظهر لبهيم وفاء، حكينا مشاكل اللي تحب عليه، دخلنا في الليموسيونات القرارات ومسيونات القرارات المحسوبية أنا أدري شنو أخاطر أنترونير تنحى خاطر كذا. أخي أنت لازمك يكون ديركتور تكنيك كيما تحب انت ولا مدرب كيما تحب انت ولا يحب الولي. نو ما هوش هذا بالضبط. الور خلوا لعبه تخدم على رواحه واختاروا الناس اللي تستحق. انا شفنا 20,000 شونجمو صار في الاداره الفنيه وما فهم حد برودوي. هي قولي نحن كنا سبب. اما عطيني يا سيدي ماك التغييرات تعمل فيها شنو؟ شنو مبني على شنو؟ على على على تخطيط، مبني على اهداف، مبني على مدرسه تحب تصنعها، تحب تخرج برودوي تستنفع به الفريق نتاعك ومن بعد تستنفع به ماديا. ما فماش. هي مال شنو قاعدين نكرروا في الاخطاء ونكرروا في السنوات تلو السنوات ونفس نستعملوا في نفس الوسائل بالضروره باش نوصلوا للامور نفسها.
1: كما قلت لك سيفون باش نحاوصلوا هذا معناها اصحاب القرار توصل لهم بالفكره يقتنعوا بها ويقبلوها يعرفوا اللي معناها حاجه لا كما نقولوا ضروره معناها قصوى باش نكونوا ملاعب كامل متكامل ذكي يجم يكون معناها في مستوى عالي يربح فريقه ويربح حتى الفريق الوطني لعب وحتى منها مداخيل وفي نفس الوقت اختيار الناس الأكفاء اللي باش يخدموا الخدمة هذه وحاجة أخرى منها العباد هم الناس اللي يخدموا في الخدمة هذه المدربين ولا حتى المعدين الذهني الأخصائيين في الإعداد الذهني يزمهم يقرأوا ويواكبوا ويتطوروا من أنفسهم ويحاولوا يطبقوا الحاجات هذه حاجات منها عادية تتقرأ تتفهم في حدود الإمكانيات المتوفرة على أمل أن تتوفر إمكانيات الكاملة الكل لإنجاز العمل هذا.
0: هو شكرا لك لك كل اختصاص يتطور مع مرور الوقت هذا كيف معدين ذهني يقول لك بعض ساعات يسلم قرايتي سلم قرايتك أوكي ولكن حبوا زيدوا نطوروا فيها قرايتك هذا لأنه كل مرة الدنيا تمشي تتجدد وكل اختصاصات في أي مجال كان تمشي وتتطور. على كل حال أنا نشكرك برشا برشا برشا سعيد جدا في كل مرة تتحفر لكن فقط كان نتابع شوية الكرة في تونس شنو تتصور الفينال فما توا شبيبة العمران وترجي راضي تونسي النادي السخسي وترجي راضي الجرجيسي تتوقع تكون مفاجأة ولا لا؟
1: هو توا ديما كي نحسبوا على المنطقيا وعلى الورق وبعدش ايش يجم يصير في اثناء المقابله خاصه في مقابله نتاع كاس منطقيا على الورق تترشح الترجي وتترشح النادي الرياضي الصفاقسي اما شنو كيفاش تبدا المقابله شنو التقلبات اللي تصير فيها مدى الحضور البدني والذهني نتاع كل فريق كل فريق كيفاش يتعامل مع المتقلبات والمتغيرات اللي بيصير في المقابله انت والحضور البدني والذهني نتاع كل فريق معناها منطقيا ورقيا مرور النهائي بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي ولكن كل شيء ممكن واي حاجه ممكن تصير خلاف هذا ماهيش غريبه ولا ماهيش عجيبه
0: وانت والاجواء الادراكيه والمعرفيه ان شاء الله تاع الاجواء
1: بما في ذلك
0: شان بدينا زيدي رؤيتك للديمي فينال هذايا لاسبيرانس وعمران وسي اس اس والعكاره شنو تقول انت واضحه كما قال
2: مؤشرات تم مؤشرات نجم تعاوننا شوي ساعة في مباراة صفاقس وجرجيس بحكم مثيل جرجيس ربحت في وقتها العادي وربحت تسمى ربحت بسهولة وعرفت تجير الشوط الثاني من غير مجهود كبير دونك طاقة بدنية ربما تسمى لابس عليها خير من صفاقس اللي مشت للوقت الإضافي وشفنا تعبت صفاقس قدام ستايدا ذاك علاش احنا توا نقوله يعني الضغط محطوط على النادي الرياضي الصفاقسي ترجي جرجيس تتعادى بمرحلة إيجابية ورجعت في الستة مباريات وسبع مباريات الأخيرة دونك هنا أنا نظرتي أنه ممكن ياسر تميل في اتجاه ترجي جرجيس بالنسبة المباراة ترجي الرياضي التونسي وشبيبة العمران صعيبة شوية باش تكون مش بسهولة اللي نتخيلوها لكن باش تميل الكافة للترجي الرياضي التونسي نتخيل النهائي باش يكون ما بين الترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي باش يعاودوا لنا نهائي 2005
1: هي معقولة معطيات عندها وزنها فيها
0: فعلا نهائي 2005 المهم نشوفوا كرة قدم ما نهضوش نشوفوا نهائي البطولة سميته أنا بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي واللي من خلال تحصل الافريقي على لقب البطوله. نلعب الان في الدقيقه 13 مباراه الجياسو والترجي والنتيجه 0-0 نفس النتيجه في ملعب طيب المهيري بين السي اس اس والعكاره 0-0. شكرا لك شرف الدين بزيدي. احنا نعمل زاده كيف كيف ترتيح
2: شرف الدين بالسعدي وانا عندنا واحد اخر اسمه تحيه شرف الدين اليوسفي معد بدني
1: شرف الدين اليوسفي
2: صديقنا زميلنا
0: والله. وهي الاشكاليه قائمه في انه الاسامي كيف كيف
1: مش الحمد لله بالسعدي
0: لا لا لا مع تحيه كبيره برشا لعائله بالسعدي كلهم علويه هما
1: بالسعدي فما في العائله قد ما لوجت يظلي في ممكن فما شويه في الكيف
0: فما شويه في الكيف
1: بخلاف هذاك ما وفي الجزائر
0: فعلا
1: كاين جايين من الجزائر ولا في
0: تحيه اللي يحكي العاليه وانا نعرف عندي معرفه بالعاليه اكيد عاليه التراث عاليه التقاليد العاليه التاريخ الحضاره الاندلسيه اللي مازالت مخليه الطابع امتاحها الى حد الان وقاعدين نشوفوا فيها من خلال العديد من المعالم الاثريه. فقط نبكي الدم على كل معلم الاثري المحطوط على الكياس هذاك
1: ان شاء الله
0: حكينا وتكلمنا وراو العبد لله زاد كيف كيف يعني كنت كل نهار ثاني فميكا في السوق الاصبعيه في العاليه يا ولادي راهو عيب راهو ما يجيش فيه الدجاج الاخر حط فيه كرموس راهو ما يجيش بالكل راهو العاليه بالرسمي اسمها وتاريخها سابقها وناسها الطيبين اللي موجودين فميكا والناس اللي مازالت ملتزمه بالعادات والتقاليد نتاعها والمبادئ الدينيه الاسلاميه اللي نعتز ونفتخر بها. فتحيه نحب العاليه برشا برشا برشا برشا تحيه زاد العاليه الرياضية وإن شاء الله ديما نتقابلوا.
1: بارك الله فيك سيفور ونتصور زاد العلوية يحبوك كيما أنت تحب.
0: يحييك ربي يعزك بارك الله فيك. نمشي ونرتاحوا شوية نمشي ونرتاح شوية نعملوا استراحة موسيقية ثم لنا عودة من جديد. ابقوا معنا.

0: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: ألوي
4: يا راجل،
3: رحمة بابا سايق العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتورات ما عادش نجم ندور.
4: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل. صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش، والتركيب بلاش.
3: هذا كل وي
4: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
3: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
4: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: راديو سبور.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل من جديد في موعد الاسبوع استوديو سبور. اكيد مرحبا بكم الناس كل. بدينا مع الكوتش شرف الدين بالسعدي باش ما ننساش, ويا ياسر معنا شرف الدين الزيدي اكيد في تحليل لمختلف فقراتنا اللي باش نقدموها اليوم. والبداية كما قلت لكم قاعدين نتكلموا على نتائج كأس تونس الى حد الان. فرصة للجيسو كاد يكون الهدف الاول لشبيبة العمران. انا من الترجي الرياضي التونسي, نلعب الان في الدقيقة 26 نفس التوقيت في ملعب طيب المهيري بين السي اس اس وترجي جرجيس, وهذه فرصة لجرجيس ولكن الكرة ضايعة والنتيجة مازالت التعادل السلبي 0-0. المحور الثاني امتعنا هو بطبيعة الحال النادي الرياضي البنزرتي والموسم الذي مر, كيف نقيمه وكيف نتكلم عليه. فقط فما تعليق على صفحتنا في الفيسبوك أكسجين تونسي, نجم مرحبا بكم الناس كل, نجموا تبعثونا أسئلتكم وتنجموا تتفاعلوا معنا, حاولوا نقل تعليقات متاعكم في مختلف الفيديوهات المباشرة اللي قاعدين ننشروا فيها. رياض معمر يقول السلام عليكم سيف الدين, بالله وقتاش تحكيوا على الرياضة في بنزرت والنادي الرياضي بنزرتي على الحالة الكارثية اللي وصلت لها الكرة في بنزرت. فقط التعليق توجيبك علي اخونا شرف الدين الزيدي, ولكن انت قلت وقتاش الوقتاش, هذا سؤال مش في بلاصته لانك جيت متابع وفي ربما لمختلف برامج الرياضيه نتاعنا. فاحنا الحديث نتاعنا على النادي الرياضي البنزرتي والفرق الجهه نتاعنا بدرجه اولى, ثم بقيه بطبيعه الحال الاحداث الرياضيه الوطنيه والعالميه. شنو رايك في التعليق هذا من عند المواطن او المتابع؟ تحب نعاود نقرا لك التعليق ولا سمعته بالكدا؟ ويقول لك وقتاش تحكيوا على الرياضه في بنزرت والنادي الرياضي بنزرت الحاله الكارثيه اللي وصلت لها الكره في بنزرت. الان المتابع الرياضي في بنزرت يتكلم على الحاله الكارثيه, يتكلم على كارثه. شرف الدين الزيدي
2: بون كارثيه, لا نقول لك كما حاله صعيبه, اي خاطر هي مش هي مش سنه. يعني انت كي تحكي بارابور للعام اللي فات اللي قبله اللي قبله اللي قبله دوبوي يمكن 2019 2020 2020 2020, وتصير بي فيما نحكي على الكرة كرة القدم فريق الكبر بصفة خاصة, مشاكل من وقتها لحد الآن تو قرابة 6 سنوات ولا 7 النادي البنزرتي يعيش تقريبيا في نفس الإشكاليات بتفاوت طبعا في حاجات منها الإدارية ومنها الفنية. كي نحكوا على السينيور كي نحكوا على الجون كي نحكوا على البنات تاع الكره, دونك تختلف التقييم هنا. دونك اذا هو كجمهور يعتبرها اكيد كارثيه بحكم تعود الجمهور انه سيابي يبدا بالخايب ويكمل بالباهي. يكمل بالباهي رغم انه راه يكمل بالباهي باش يبقى فك الترتيب
1: فقط تغيرت النتيجه الان للترجي الرياضي التونسي 0-0. الترجي الرياضي التونسي جاء الهدف في الدقيقه 28 في الدقيقه 28 عمل كبير برشا من اقبلوا هذاك اقبلوا نتصور فقط نشوفوا شكون صاحب الهدف
2: مش في التشكيله
1: نشوفوا
2: يمكن
1: لا مش رفيع العمل كملوا اللاعب الاجنبي دانو هو صاحب هدف الاول للترجي الرياضي التونسي بعد عمل كبير قام بتبعت حال زميله في المرفيع على ما اظن فعلا فرفيع اكتشوفه يعني قد نتبعه في الهدف وبعدك دانو كمل المهم. اذا احنا فقط نحب اننا حبيت اننا نزيد حاجة, عشنا استقرار إداري 4 سنوات أو أكثر شوية لكن النتيجة قعدت غايبة. شرف الدين فقط
2: هو رأو كل شيء مربوط ببعض ورأو حتى سنة أنت حكيت على استقرار الإداري لكن رأو نسبي خاطر نشوفوا الموسم هذا. يعني الموسم هذا رأو بدأ سمير يعقوب وخرج سمير يعقوب جت هيئة محمد العربي بعدها جاء رياض مخديد من با بعد جاء رجع سمير يعقوب وهيئة تسيري. دونك حتى على المستوى الموسم ماذا ما فماش استقرار. يمكن نزوز مواسم اللي فاتوا نمشي معاك الاستقرار الإداري موجود بنسبة معقولة وفما عبيد تعبت ومدت سمير يعقوب يتسمى عاون الجمعية وقف مع الجمعية خاصة المدين ومش بسائل في المرحلة اللي كانت تحدى بها نادي بنزرتي في أمور الفلوس وأمورك خلاصيت متاع ملعبية ووكل الكونترا اللي مش مخالصين كما يعني تسمى تعدت نادي البنزرتي من مرحلة لمرحلة على مستوى الإداري رياضين وي رياضين طموحات الجمهور أقوى ياسر من الواقع متاع النادي وهو حسب المشاريع تتبنى رأي المشاريع بشوي بشوي للأسف من الأول الفكرة موجودة بعد شوي شوي تضيع كيلكو بار بتغير الهيئات تضيع تضيع لوريبير ومعاش تلقى متعيش أسيز صحيحة تمشي عليها ودونك هناك نمشي فولي فريق سينيور فريق الأول عمل موسم بداية موسم خايب بعد بداية بعد تحسن شوي صار دي شونجمون في الجهاز الفني عاود رجع لنفس المدرب ده به الموسم دونك حتى على مستوى الفكرة فما حاجة مش واضحة هنا شكون اخذ قرار باش يرجع المدرب اللي بدا به من الاول رجع عاود سكر الموسم هذي لون ونحن نعرف اللي رئيس مش في تونس دونك فما تخبط على مستوى اخذ القرارات على الاقل في الحاجات هذه
1: انا اللي نعرفه انا هو في باله يعني هو ابدا الموافقه نتاعو في الاخر يعني في عوده سفيان الحيدوسي في الزوز جولات الاخيره ومباراه كاس تونس في الجوله الاخيره عفوا مباراه كاس تونس هو يعني اعطى موافقته يعني لكن هنا انا نحب نهزك بسؤال ومسيرش يعني نحاول نكمل الفكره نتاعك شرف الدين بعد اذنك فعلا هنا الاشكال قائم في مغادرة سفيان الحيدوسي أم قائم في مغادرة شكري البجاوي وقدوم شهاب الليلي
2: باه احنا انا من اول موسم موجود بطبيعتي وقت اللي كنت في الإدارة الفنية بتاع نادي البنزرت في الليجيون قريب شوي دونك فما معطيات نعرفهم دي بري دونك اللي صار مع سفيان وما يهمناش شنو فني مش فني ثم سوء تفاهم عادي باش تتفصل الأمور مشي على روح جي شكري جاء في فترة خايبة على الأخ وتعاقبت الجمعية تلعب خارج ميدان وجاب نقاط من برا كذلك
1: فعلا
2: دونك مرحلة باهية شكري دونك كي جاء محمد العربي نحا شكر جاب شهاب الليلي ريود لولاني خايبة على الأخ ومن بعد مشت صار له تسلسل متاع نتائج إيجابية متاع 7 مباريات بدون هزيمة مش هدرة كبيرة لكن كوما يتسمى أحسن مرحلة في الموسم هي طلوع انت عدد المباريات من غير هزيمة هي وحتى سي بوزون تمر مش ماشي مع المدرب ذاك زلك دوماج راو تكمل بولادك يا اما من الجهاز الفني الموجود اللي في وسط النادي اللي قاعد يشتغل

0: في جامعه ما تنجمش تنحي عليهم مدن. دونك هذه الساعه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ما تنجمش ترجع مدرب ناحيته في اول موسم، يعني هذا الجزء غلط في غلطه. ثلاثه تقول لي علاش تحكي على شهاب ما حكيتش على شكر، دونك هذيك الغلطه وين؟ علاش ما خذيش شكري شكري فرصته كامل؟ شكري راه مش مسيب راه دونك في البحرين يريني في البطوله الاولى المحترفه تاع البحرين
1: فعلا. هو حد بشك فهمت انا من
0: قصدي
1: محترم، لكن حد واحد شك في امكانيه
0: اذا باش نجو فما تخبط على مستوى الاداري، وهذا مربوط بك مع ما فهمش استقرار اداري فك اللحظات.
1: احنا قاعدين نرجع بالذكريات لهذا الموسم، لكن مثال الشرف الدين يقال وتكلم على مستوى فني سيء للنادي الرياضي البنزرتي بقياده شكري البجاوي، فجبنا بالرغم من المستوى الفني السيء جاب نقاط كما قلت انت، ثم جبنا شنو الحل؟ جبنا شهاب اللي تواصل ربما كان شكري البجاوي عنده خطه وعنده تكتيك عاد يدخل بيه ويعرف شنو باش يدخل، لكن نقولوها ماهوش تحامل على الان على شهاب الليلي، لكن شفنا مدرب زاد كيف ماهوش واثق من اختياراته، وكاني به ما يعرف يختار وما يعرف يعمل رده فعل الا ما يشوف جمعيته في الميتون الاول مشيت ترى خل نخزن من هنا، مشيت ديفونس من هنا كنجيب ولا ندخل الاخر بعد، عرفت فما تخبط في الشوا التكتيك نتاع شهاب الليلي، يعني هنا صلحت غلطه بغلطه كاني ماشي.
0: شوف خلينا
1: ان وجدت الغلطة في شكري البجاوي طبعا.
0: انا باش نمشي اللي كنت تعب فيه على شكري البجاوي
1: فعلا،
0: اللي هو يقول هو او يسطح في الكورة او ما مش فهمش حتى سيستم او ما فهمش حتى فيلوسوفي، كي جبت انت مدرب اخر واللي هم بعده شهاب الليلي ما تنتظر باش تحسن الشيء ذاك، للأسف ما صارش الحقيقة، يعني كل واحد ياخذ حقه. ما شفنا شيء، ما شفنا مش تحامل على المدرب كما حكيت انت، اما فما حتى فرق ولا ساعات حتى ديتاي في كلك مينيت تصير ولا في كلك رياكسيون، اما كستيل متاع لعب كفيلوسوفي متاع لعب كأسيز متاع لعب الجمعية ما صارتش. دونك انت شونجمون متاع شكري في حد ذاته ما عطاش اكله، هذا اذا نحكو على ما بين شكري وشهاب الليلي، فما بالك انك تنحي شهاب الليلي قبل دو ماتش في اون سيمان يا رسول الله، وماتش تري ديسيزيف.
1: نستاذنك مسير شهاب نستحق نستاذنك عليه، نرفع اليكم اذن صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لولايه بنزرت وما جوارها.
2: حان الان موعد اذان صلاه العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: ستوديوز.
1: تقبل الله صلاة الجميع بوفر من الأجر والمغفرة. تغيرت النتيجة كذلك في ملعب طيب لميري. شفت السكور ولا ما شفتش؟ ليش كنت تصور ترى؟ سيسيس فعلا جرجيس متقدمة بهدف مقابل صفر أمام النادي الرياضي السفاقسي. هدف جاء في الدقيقة 37. مش واضح عندي الاسم الهدف لشكون. ونفس النتيجة في ملعب زويتن بين الجي اس او والترجي بتقدم الضيوف هدف مقابل صفر في الدقيقة 41 عن طريق دانو. هذه النتائج إلى حد الآن لمباريات النصف النهائي. وصلنا الآن ربما قلنا يعني صلحنا حاجة بحاجة. مغادرة شكري بجاوي قدوم شهاب الليلي في انتظار أنه يتحسن التكتيك يتحسن مردود الفريق، لكن شفنا عكس هذا.
0: أكيد ما صارش اللي كان مرجو من جايين ولا اللي كانوا يلوموا فيها على شكري البجاوي. جست من الأول ما مشتش النتائج شوية، لكن بعد تحسنت شوية النتائج أوب ورضينا على الأقل ورضى الجمهور بالنتائج. وانا انه منعت نادي البنزرتي حصلت انها قربت من المنعة ومنعت حصلت على الأقل حسابين انها ما عادش تلعب على التياح. يمكن اهم حاجه في مرحله شهاب الليلي انه سي بي منعت قبل 5 ولا 6 مباريات ونفسانين الناس كل ارتاحت بما فيهم الاداره واللاعبين وحتى الجماهير اللي كانت في يوم ما نوصلوا حتى لاخر مباراه.
1: فقط نذكر هذه النقطه بتاعت الراجل هذه التونسي اذا كان عنده دور كبير سينو كنا نجم نلقاه في حاجات ما لايهم ادعو به بصراحه. يعني شفت النقطه اثرت اثر عليك تشوف روحك انت الترتيب بتاعك تو موجود قبل
0: معاك فكتيفمون. هو الماتش هذاك هو اللي منع النقطه نتاع الترجي
1: خاطر عليه برشا كريم بعد نتائج نتيجه اولمبي البيجي ومستقبل رياضي بالمارسا وترجي رياضي الجرجيسي. يعني برشا كريم شنو اللي صار بعدها باش تصير ربما الشويت اللي صارت هذه فجاه بعد 7 جولات كما تحكي انت شنو اللي صار كيف زاد مدرب ما ينجمش يحافظ على مردود تاع الفريق نتاعو.
0: انا مش نقول لك ثم دي تايم ما يتقالوش الحقيقه ما نجموش نحكوها واستنوا حاجه داخليه للنادي. احنا هنا مش لا متشمتين في النادي ولا لا، نحكو على الاقل الحاجات نجمو نحكو فيهم. وبالطبيعه نحن كيف نقولوا مقربين بكدا وخدمنا في وسط النادي دونك نحافظوا على الكوزينة انترن اكثر من نجمو، فهمت؟ وهذا حق النادي علينا. حسب ما حكيت انت توا ولا الجماهير ولا اللي انه النقطة ذيك اللي كانت فيصل في اخر الموسم هو راو يصير رولاش مامونتال طبيعيا. يعني كيصير لك انت تمنع الفريق يصير رولاش مامونتال معاه يزيد فما اشكاليات تطرح توجد في الانتوراج متاع الفريق في علاقات المدرب بالملاعبية في علاقات الفريق بالإدارة بالجماهير. دونك مع نفسانين جوارات صحيح يعني منعوا يعني عبارة لاشا هو سيفيني. دونك يولي ردات فعله ولا المردود نتاعو ما يكونش كيما كان موجود، وذاك اللي صار. وخا 4 هزايم متتاليه في اخر الموسم بالرغم الاربع هزايم الثانيه سي بي موجوده فوق. لو كان صارت في عام الاول ولا عام الاول مستحيل تبقى نادي البنزرتي في تخسر الاربع الاخرانيين راهي طاحت. لكن ستان فافور يتسمى
1: ثلاثه مباريات الاخيره خاطر المباراه الرابعه هي مباراه كاس
0: بالضبط اي ثلاثه بما فيها مباراه الكاس. وان توكا اللي همني الهمنا نحن تو رياضي ثم مشكله في الجهاز الفني. يعني انك ما حافظتش على الجهاز الفني بتاعك تقول لي ليه يا اخي ماني هذيك هي الدنيا. نقول لك ثم زاد سوء اختيار من الاول، فهمت؟ ثم تريث في اختيار المدرب واللي شكون والجهاز الفني باش تبدا به في علاقه بالمشروع نتاعك. 2 نوعيه الملاعبين
1: فعلا. يعني هنا شنو ندخلوا في نقطة ثانية، لأن تكلمنا من الأشكاليات ربما متاع فشل النادي الرياضي البنزرتي في هذا الموسم. نسميه فشل حبة من حبة وكريه من كره. تقول لي هذا أنا بقينا هذا حديث هذا كبير واللي يحكي كي ما يعرفش تاريخ النادي الرياضي البنزرتي. حكينا عن النقطة الأولى يعطيك الصحة بارديتاي على إشكالية تغيير بتاع الإطار الفني مرة واثنين وثلاثة. الآن أنا سؤال كنت محضره لك شرف الدين، ماذا ترى وماذا تعلق على اختيارات اللاعبين؟ هل كانت في مكانها أم لا؟
0: شوف اخذك تشوف اللاعبين لعبوا الكل وتعدوا سنة على تقريبا يشاركوا واللي توجدوا على الأقل في السينيور، منهم الصغار اللي طلعوا من نادي البنزرتي والولاد نادي البنزرتي. الحقيقة بالعكس يعني شفنا انه ولاد نادي البنزرتي اللي عملوا الكل راهم ممكن مش يتعدوا بالي اخر قعدوا فب. وشفنا شوية ضو في عزيز شعبي لكن مش قاعد يشارك مسترسلة. اللي كانت قوة النادي البنزرتي مثير في الظهير الايمن القاسمي كان شارك في كل الهجمات تقريبا الكروسات تاع الهدف لي اسيست بريسك عطا نسبة كبيرة ويت اسيست عم الاول تقريبا. سناب غياب كلي بصفة غريبة
1: خاصة المباريات الاخيرة
0: على مستوى محور الدفاع. الدوكيلي شارك، بوغاتفا شارك، أمن الله المولي شارك، علالة شارك، شكون اخر شارك مرات
1: على دين دريدي
0: في وسط مباراة هنا أيمن العمري في آخر مباراة. شكون اخر حطهم في اللايكس انتوكا هذا الكل شاركوا والأجهزة الفنية الكل موجدتش. اثنين فيهم هكا كومبليمنتاريتي ولا زوز يخلوك تتفرج ولا انت كمدرب ولا حتى كجمهور تحس بالامان. ديما فما غلط واغلب الاهداف صارت في النادي البنزرتي يكون بنسبة 80% فما اخطاء من قلوب الدفاع كسوا تمركز ولا تدخل صريح ولا خطأ في رجوع ولا تكسير رجوع
1: ما بين عيني تو مازال خطأ متاع بونتو نادي افريقيا الاولاني سجل شوات. كيفاش تتعدى على سلسلة من اللاعبين في قلب دفاع نادي رياضة البنزرتي حقيقة حاجة أكد كلامك يعني حاجة أكد كلامك.
0: وشوف أرجع لهدف الكل وتعرف وهذا رأوا سببها سببها انه ما فهمش تناغم وما فهمش كومبليمنتاريتي بين اللاعبين هذول. زيدهم حاجه اخرى، زيدهم خروج سيدي وخروج شكون اخر مع سيدي هو
1: سيدي
0: حسين كانوا في الوسط حجره تنجم تقول مسكرين ومعاونين الدفاع بكونه ما توصلش كور صعيبة للقلوب الدفاع. لكن بحكم الشونجمو اللي صار ولا تفهم إشكالية قدام المحاوط اللي هم في البوست تاع سنتينين نقول نحن ولا اللي دو بوفو وتبد تغيروا عليها البوست برشا على أيمن هذا كان يتوى حسيلو ديما فما شونجموني ديما فما شونجموني ما فما ستابيليتي. وقت الحصل ستابيليتي ما بين علي و ابراهيم سيسوكو واحد اخر الاخر
1: والله هذاك اللي ضايع عليهم قبيلك هو لاعب قدم شيء على نادي رياضة البنزرتي عاود رجع وقدم مردود في الاخر سبحان الله والله الاسامي كي تضيع سبحان الله. هو لاعب معروف ومحبوب على كل حال كونتي وعلى زاد اسم اخر زاد شارك هذا الموسم على كل حال نبحث عليه يلا
0: فهمت. دونك في العموم الجهاز الفني قاعد يفركس على التشكيل المثالية تقريبين توجدت شوي ولعبوا أكثر مباريات مع شهاب الليلي مع بعضهم وقت لي تحسنت شوي كسلسلة الإيجابية قول سموها نحن سلسلة الإيجابية ولو بنسبة عدد نتاع نقاط ماهيش كبيرة برشا. ألور المهاجمين الحقيقة أيمن العمري كانت في عنده مشاكل تخرج ودخول خرج وعاود صح وعاود دخل. بالنسبة للنور دي ناين دي بريسك ما لعبش برشا لعب جوست ماتش ومسجل هدف ووقتها باش رجع يلعب ياخذ في وقت. بالنسبة للشيحي كان بالنسبة للنوراني اللي جابوه في وسط الموسم ورى وجه سوق من أول ماتش لكن بعد ما صار حتى شيء وبعد ما قدمش الإضافة. الشيحي عنده امكانيات الحقيقه بلعبي لكن كان ديما مردوده يمشي برشا في الشق الدفاعي ذاك علاش ما شفناش هجوميا برشا كان يرجع ويعاون برشا لكن هو لاعب عنده امكانيات وقادر يضيف اكثر من ذلك.
1: كشوك كنت نحكي عليه زاد كيف كان
0: الدفاع زاد كيف كان لعب كذلك كان مغضوب عليه اكشوك ورجع
1: ثم جاء وقدم
0: شوي بشوي رجع ولعب كأكسيال ولعب كارير دروا.
1: لكن توا باش نرجعوا الى اشكاليه في خط الهجوم اللي يعاني منها النادي الرياضي البنزرتي مش السنه ومش عامله ومش متعامله. يعني بصراحه في بعض الاحيان نتساءل لماذا الى حد حتى لقينا اشكاليه وجبنا هدف مدافع كان
0: طيب
1: بن الزيتون يعني صحيح يذكر بخير طيب بن الزيتون ثم رجع مرة أخرى ربما الركود الهجومي للنادي الرياضي البنزرتي وسنة خيبة أمل كبيرة في مهاجمي الفريق.
0: شوف هجوميا أنت تشوفها ضد الأهداف المسجلة في, في, في, في المباريات في 30 مباراة 18 هدف تعرف اللي فهم مشكلة كبيرة
1: فعلا.
0: مسجل 18 وقابل 29 هدف يعني الفارق 21 11 مشكلة كبيرة. دونك هنا تحط روحك في تساؤل هل دارا مشكلة في المهاجمين برك ولا حتى في تنشيط الهجومي ككل. دونك حتى في استراتيجي بتاع اختيار التنشيط الهجومي الشكل بتاع اللعب بتاع نادي البنزرتي الفلسفة اللي يعتمدوا بها المدربين في اللعب دونك كأنها ما تعاونش نوعية المهاجمين الموجودة اون بوانت كما نقولوا نحن نور دي ناين دي كما نقولوا كما عمر فاتي هنا بدأ يلعب يعني أخذ وقت شوية ومش برشة دونك كما كذلك أحمد العمري اللي في برشة مباريات ما شاركش اون بوانت كرجع مع شهاب الليلي كان يلعب فيه كل وقت ما لعبش اون بوانت دونك في وقت اللي يلعب بجوز اتاكونات في الاغلب في اخر مباريات كان يمشي ولي دوزيام اتاكون في الماتش نتاع الكوب الاخراني وين تلزولو لعبوه ومشى هو كاون بوان دونك اخزر تخبط على مستوى الاستمراريه اللاعب في البوست راهو ضروري تخلي اللاعب يلعب وثيق وباش ياخذ الثقه في في في في, في روحه وباش يرجع لي ريبير نتاعو. اما كل مره تلعبه وكل مره تبدله كل مره تحطه في بوست راهو بالضروره ماهوش باش يعطيك
1: يعني انا فهمت كلامك عدم استقريه في المكان نتاع اللاعب يعني هذا اللي سام باش ربما لهالدرجه يعني المهاجم قلق باش يمركي باش يوصل الكاش
0: بيان سور انت اليوم مهاجم خلينا نشوفوا فيهم احنا المهاجمين
1: التمركز يعني هنا نتكلم عن التمركز نتاع المهاجم
0: اي فريق في العالم تو معروفين ناس اهلك قولك شكون المهاجم تقول لي فليه شكون يهبط تعرف ليه احنا كل جمعة تبقى زعم فلين يلعب على اليمين ولا على اليسار بقينا في الشق الثاني نتاع الموسم في نادي البنزرتي بالحق هاو الفلاح يرجع هاو الشيح يجا هاو النوراني يلعب هاو النوراني يخرج هاو الميدان يدخل هاو الميدان يخرج اورليست هاو ما نعرفش انا بالحق وحيد التيمي بخري لعب ومشى اصلا ما عادش ندرو عليه في حد شيء هاو لعب على الدكه في اخر مباراه هذول انا اعطيتهم لك الكل هي وين مي دونك سي نورمال ما فهمش التقرا كسوا على مستوى التشكيل كسوا على مستوى اللاعب في حد ذاته حارو اللاعب حتى يكون مستواه متوسط كي ياخذ الثقه وانت تعاود تعطيه راهو يلعب راهو يمكن يمد لك وحتى اصحابه يعملوا نوع من الكوميونيكاسيون اللي تخليهم يعملوا حاجات ما بيناتهم نون فيربال كيما نقول الكوميونيكاسيون نون فيربال تخليه ساعات تقول عطاه باس من غير لا يراه خاطر ويرفوا ببعضهم بينما في نادي البنزرتي ارجع للمباريات كل تقريبيا ثم ديما ثم تغيير ولا زوز على مستوى الهجوم دونك
1: في كل مباراه
0: اذا هو انت ما عندكش لاعبين كبار وانت قاعد تجدد تبني في فريقك يعني في الاخير ايش تنتظر زيدهم طريقة التنشيط الهجومي اللي اعتمدوها تقريبا كلهم اللي دربوا سيا بي اسنان كلها على باس ديريكت ويلعب عدو زيان بال يعني يطلع البلوك الفوق بشي بلوك يطلع يلعب زيان بال وقت السيا بي تولي مخطرة شوية تريح مع جمعيات تاخذ لك لديال لولانين ايريان وتاخذ لك الديزيام بال تلقى روحك تتعب بدنيا ومش تصور في حد شيء وذلك هو اللي صار في أغلب المباريات وشفنا أداء باهت في النادي البنزرتي مع في مباريات بريسك غياب كلي تقريبا شفنا مثل مباراة الترجي اللي هي بريسك تلعب في الشق الدفاعي غياب كلي في شق الهجوم.
1: يعطيك الصحة شرف الدين. فقط زاد كيف كيف شفنا برشا ظواهر بما فيهم آخر مباراة الكأس واللقطة متاع الشيحي نقعد بها إلى حد الآن. زاد لازم نتكلموا عليه إمكانيات اللاعب زاد الفردية عنده دور ما نشتربي منه يكون عنده مثلا يعوج ويراوغ ويعمله بكل، لكن فما حاجات عادية كما لقطة الشيحي كشوارغ وكيفاش حتى بالطريقة هذيك النجم نعلق عليها بعد شوي قبل ما نتحدث على المحور الثاني. حطينا برشا نقاط النادي هذا بالذات قبل ما نتكلموا على شنو ننتظروا من المنتخب الوطني التونسي في مشاركته العالمية. فاصل إشهاري ثم نعود من جديد، نعمل استراحة زادة كيف كيف موسيقية ثم نعود من جديد.
2: تسمع فيا أنا فروزي صاحبك الجديد، كيفك أنتي وحدك وما كيفكش اثنين. فروزي جو بنين، جو ليك أنتي كيما أنتي، فروزي قلك كيما لا أنتي.
3: Roadshow BYD يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 ميل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج الصور باش تربحوا معانا برشا كادوات. Roadshow باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية، نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 ميل، نمشي والجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
4: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
5: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديه الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
6: اصناعي وتابع الضمان
7: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jdad. Info line 70-146-598 و إلا 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 و إلا 27-957-613. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك
9: ثقتكم هي أولويتنا.
10: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: عام السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكو فري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكي تورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
12: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
11: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039 00.

0: ستوديو سبور.
1: مرحبا مرحبا بكم من جديد. الفقرة الأخيرة من ستوديو سبور أكيد اللي التحق بنا في الفقرة الفارتة. أكيد كنا تكلمنا على النادي رياض البنزرتي وهذا الموسم 2025-2026 قيمناه ربما بطريقتنا وحسب اللي كان موجود. أبرز النقاط اللي كان تكلم عليها شرف الدين اللازيدي هو التغييرات اللي صارت على مستوى الإطار الفني, كذلك ربما تمركز اللاعبين خاصة هجوم النادي رياض البنزرتي. علاش شفنا ربما غياب الأهداف, مهاجمين كانوا خارج الموضوع في الكثير من المباريات. حاجة أخرى قلنا نجمو احنا نغطوا عليها, ما نجموش نحكوا عليها, هذه حاجات داخلة في الجمعية وهذا حق علينا جمعية أن بطبيعة الحال ما نحكوش عليها ربما, لكن يلزم إذا ما نجمش نحكوا عليها اللي يعرفوا الأوضاع في أمريكا يصلحوا, خطر ما نعرفش على شنو قادمين بعد هذا الموسم. كيف سيكون الإطار الإداري للفريق؟ هل سيواصل هذا الإطار الفني؟ ما الذي سيحدث؟ ضبابية باش ما نقولوش غير واضحة لكن واضحة,
2: يعني الإطار الفني مش يواصل هذا تقريب بنسبة كبيرة ياسر, وهذا اللي قريب من لونتوراج يعرف شيء ذا. وكذلك الإدارة بالنسبة للسيد سمير يعقوب يكاد يكون مستحيل انه يكمل, خاصة انه موجود خارج ارض الوطن. دونك وضعية بالحق صعيبة على ما نهاية موسم بالشكل ذا. ان شاء الله اللي يقولوا راني يحبوا سيابي ونهار ربي هما يدخلوا في الناس ويخرجوا يتكلموا مهما تكون صفتهم يحطوا يهبطوا سيرتيرا بالحق سيلموا مو جمعية تستحق جمعية انه شكون يقف معاها, لكن بالفم والملاية مش بالحديث مش بالقاعدة في القهاوي ومش زادة كذلك بالجماهير اللي شق
1: يعطيك الصحة على كلمة قاعدة القهاوي لان هذه الموجودة
2: الجماهير اللي وقت اللي حطك التيكي بعشرة آلاف تبدأ تتقلق, كذلك زادة كذلك نادي البنزرتي راهم فيها شباب وراو ليجون لازمهم خدمة ووقفة. أبار الخدمة لازمها لهوة ولازمها فلوس ولازمها رباط تجأش ولازمها صبر ولازم السياق العام اللي قاعدة تمشي عليه تاع ليجون سيكسيون ليجون لازم لعبيت تفهم راهو ماهوش في نهار وليلة باش يتبدل كل شيء, لكن راهو انت تحب جمعيتك ونحكي على اولياء برشا اولياء ولا حتى اعضاء موجودين, راهو ولدك يبدا موجود مش بالضرورة يزمو يبقى, راهو ولدك صحيح ولدك ويعرف يلعب الكورة اما ماهوش بروفي, ساعات مش بروفي سي با لا فان دو موند كي يخرج من السيابي, مش تعمل كل شيء مجهودك ولا ولي يعمل مجهوداته الكل ويكلم الناس الكل ويعمل اللي تحب عليه باش ولده يبقى في الليست. يا اخي نورمال انت جمعيه كاتيجوري فيها تكمل ب 43 لاعب تترنى في نص ملعب, يا اخي نورمال كاتيجوري خليناها ب 24 لاعب جو تاو 37 لاعب, يا اخي عادي مواليد 2015 اجازه معموله منهم اجازه نتاع لاعب ما يعرف مش ما يعرفش مسكين هو خطيه اللاعب انه ما ينجمش مش غير تعطيه كره ما يجيبش شي باه خطوتي شكون السبب جيت تسال يقول لك السيد هذا او يعاون في جمعي هاو عمل بريسيون من هنا هاو عمل بريسيون عليك يا ودي كي تعاوني جمعي ما تنتظرش حاجه اخرى ما تنتظرش حكايه المشكله في السيابي انه وليد هيضروا فيه انه اللي يحبوه ويموت عليه ويقول لك دمي اصفر واكحل في نفس الوقت يمشي لك من جانب اخر ويعمل لك اشكالي, يا اخي انت كي تخلي في الكاتيجوري ولدك يبقى ولد فلان ولد فلتين ولد فلان يقولوا يجيك يقول غير يبقى في الجروب يا اخي مش اثر على الخدمه مش اثر على الفورماسيون هيك يخليه لك سنه ويعمل اجازه, يا اخي نورمال تو يكون نورمال تمشي العام جي منين بي عندك 37 واحد عامل اجازه كيفاش تعمل معاه كيفاش كون باش تخلي شكون باش تزيد انا باش تخليه وباش تصير يعني انت تصدر في مشكله مسنا للعام جي وهذيك هي ايش قاعد يصير في نادي البنزرتي كل عام نصدروا في المشاكل من عام العام العام العام وكهو والنادي ماشي في الـ في الـ
1: للأسف الخائب. الشديد هذا اللي قاعدين نعيشوا فيه وحتى اللي تحكي فيه سمعت وسمعت حتى من عند مدربين كانوا رينيو الصغيرات هذوما المينيم آ والمينيم ب ومفرقيهم على ثلاثة مينيم آ مينيم ب وفما مينيم سي يظهر لي على ما أظن زاد كيف كيف يعني حاجة ما ريتيش بالكل بالكل حتى في الليكول زاد كيف كيف فما ثلاثة مجموعات يعني وكما قلت أنت في تراكي من ذيك في نص تيران في بعض الأحيان والولي في بعض الأحيان قاعد يحكم
2: مش بعض الأحيان دائما نص ملعب
1: نص
2: أنت
1: ملعب.
2: منيم آ ومنيم بي ترينو من هنا منيم آ بسبعة وثلاثين نص ملعب وش تريني وشنوش كوش فيه اللي بشتعطيه للاعب
1: وبعد تقول إدراك المعرفة
2: نو ولا. الوقت هي هذا هو هذا
1: في نص تيران مع سبعة وثلاثين
2: مدرب يعني تطلب منه وزيد في عمر صعيب عمر انت هيجة نقوله نحن انت صغير عمر
1: شديد.
2: يتطلب برشا انك تكون فايق ومهتم به ديك برشا عندهم بيرا مش بيرا اكتيفيتي اكتيفيتي زايدة دونك هذه مشاكل كثيرة راهو سيابي قطع النظر حتى على المكونين ولا شكون يكون فما مشكلة في الانتوراج
1: فما مشكلة فما
2: مشكلة يعملوا ضغط حتى على رئيس الجمعية رو يعمل رو يجيك حكايات احنا بون راه نحكي كيما هكا راهو ساعات باش تلومنا سمير يعقوب علاش تلوم فيه تخ تعمل عليه في بريسيون انت وتعمل عليه وتكلم ليها فلان وفلتين من غادي باش وتكلم باش هو ولدك يبقى في في في في, في الليست فهمت ومن بعد تجي تقول وش بها الكاتيجوري ما عملتش حتى ريزلتا ما تعملش ريزلتا
1: وكل عام فهمت ما كل عام ما توصلش من
2: المال نورمال وما تصبرش
1: مرحله التتويج بالكل بكل
2: وما يلعبش من الاول يجيك يقول لك ولدي نحبه موجود غير موجود بعد يجيك شويه يقول لك ولدي نحبه تعطيه طرف وقت بعد تعطيه طرف وقت تلعبوا حتى توتيلير مره بعد تعطيه مره توتيلير تقول لك وش به وش ناقص وش به ما يلعبش وما تشكم
1: كل واحد يشوف له مارادونا كل واحد يشوف له مارادونا
2: تعيش في حاله سي بي لونتوراج صعيب برشا وخايب على الاخر ويضر فيها دونك مش نستثني راه هنا الناس بالامور اما بصراحه ذا اللي شفته على الاقل في المده اللي خدمنا فيها زيد اللي فام عبيد متسميه هنا موجوده اللي تحب تحب تحب في الاخر تحب كان في روح
1: فعلا هذا واضح وهذا اللي قاعدين نعيشوا فيه فقط حبيت اقول حاجه ربما سنعيش اشكاليه اداريه الموسم القادم الاشكاليه الاداريه هذه طبعا رئيس قام شد المندام نتاعو كمل عيطوا له باش يشد هيئه تسييريه شد الهيئه التسييريه الراجل يقول سيء أنا معاش النجم فما ظروف صحية فما ظروف أخرى تخصه هو وحر في ذلك لكن لبى الواجب في وقت ما وجاء وشد النادي الرياضي البزرتي بالإشكاليات المالية اللي موجودة فيها مع ربما اللي موجودين خلف المشهد الرياضي في النادي الرياضي البزرتي وقاعدين يتكلموا في حكايات فارغة وقاعدين هذا وهذا وكذا وكذا وكذا حكايات لا تزيد لا تنقص النادي الرياضي البزرتي قال لكم قبل عبد السلام سيف معك
2: قال نقوله في الخايبة تحية شكر تحية للفرع الفتيات كرة القدم نادي بزارتي لحق صعود السنة الموسم هذا من الدرجة الثانية للوطن نقوله نحن تحية للاعبات تحية للونتوراج الكل بما فيهم رئيس الفرع رانيا العلمي بالأعضاء باللي عاونوا فيها وموجودين في الإطارات في الكابر عمر زواوي المي المدربين
1: والمدرب حمدي الجميل
2: حتى مدام سونيا المدربة في الأصغر واللي تعاون شوي في السينيور كلهم قاعدين يتسموا حاجة بها في أول تجربة في تاريخ النادي البنزرتي صعد بالرغم ضعف التجارب للي موجودين الكل تحية لهم نشدوا على يديهم ونشكرهم ثم نقطة أخرى مهمة ديما ننسوها أكاديمية النادي البنزرتي هي اللي قاعدة توفر في الماديات أبسط الماديات على الأقل كل شهر وتتسمى ثابتة يخدموا فيها ناس والناس هذول مش مذكورين وعمرهم للناس وهما أكثر ناس تعبين وهذول يستحقوا الشكر والخدمة خاطر يخلص في أقل شهرية وساعات ما يخلصوا هاش أما في الأغلب يخلصوها وهما يخدموا في أخيب أوقات ويخدموا مع أصعب كاتيجوري بتاع العمر ذاك ويدخلوا في مداخل نادي البنزرتي وصابرين يعطيهم الصحة كذلك نشكرهم
1: يعطيهم الصحة أكيد فتيات نادي البنزرتي حمدي الجميلي يعطي الصحة الخدمة اللي قدم الأثرياء، وبصراحة زرتهم وشفتهم وخدمة كبيرة كل حاجة، وكل واحد عنده البوست متاعه، والناس مغرومة بصراحة قاعدة تخدم في هذا الفريق بكل حب. نرجع مرة أخرى لكلامي، قلت للناس اللي قاعدة تتنبر، الناس اللي قاعدة وراء الحيوت، الناس اللي عندها مقهى ومعروف قاعدين ينبروا منه فقط، قاعدين يتكلموا ومش قاعدين يعملوا في حتى شيء. جيكم أقبل رئيس الجمعية قال لكم كيف فما شكون فيكم باش يشد النادي هذا البزرتي يتفضل ها، ولكن نفس الكلام اللي قالوا كان مؤكد، وحتى واحد حاب يشد النادي هذا بنزرتي الان قاعدين تتكلموا، حتى ربما الرجال الفاعلين في بنزرت قاعدين يتكلموا قاعدين ينقدوا، لكن الفعل يغيب في كل مره، كلها تتكلم كان جيت انا وكان جيت وقت الفعل ما تلقاهمش بكل. فما بالك تويكا فما برشا ضغوط ماليه قاعد يعيشها النادي الرياضي البنزرتي، وخايفين لتجي ضغوط ماليه اخرى في بدايه الموسم القادم. فاللي يحب النادي هذا البنزرتي وبيحكي بروحه وهو ولد بنزرت وهو كل شيء في بنزرت، مرحبا بيك. بطبيعة الحال عندك موسم رياضي قادم، ورينا ربما النصايح متاعك، ورينا استاتيات متاعك اللي تكتبها كل مرة في صفحات التواصل الاجتماعي، شد النادي رياضي البنزرتي، ورينا شنو قادر باش تعمل. وكتو بعديك الناس كون نقول لك برافو نصفق عليك، كان عندك الحق وياريتك جيت من قبل. أكيد نكملوا مع المنتخب الوطني التونسي خاطر ماش عنا برشا وقت. ماذا ننتظر من المنتخب الوطني التونسي بعد القائمة هذه المباريات الودية؟ مجموعة المنتخب الوطني التونسي هل قادرين باش نحقوا الحلم اللي طال انتظاره من أجل الوصول إلى الدور الثاني؟ شرف الدين،
2: شوف هما ثم زوج وجهات نظر. الأولانية كونه نحن ديما عدنا أمل، راهو التوانسة ديما عدنا أمل أكيد، كسوا في ولادنا اللي ينشطوا لبرا والوالدين لبرا ولا اللي جايين من تونس، ديما فينا حاجة
1: 15 لاعب اللي تولد لبرا في المنتخب الوطني
2: التونسي، تبارك الله ربي يبارك، ديما راهو عدناك الأمل، خاطر ديما نحن نقولوا المستحيل ماهوش تونسي تنجم تصير، وخاصة في موسم هذا اللي في الـ
1: الكوب دي موند
2: هذه انه فما احسن مرتبه ثالثه ينجم يمشي، دونك ممكن ياسر فما يعني نسبه انك تمشي للدور الثاني زاد قوته شوي. بطبيعه كي ننظروا للفرق اللي معنا في البول مش بسهين، يعني فرق صعاب، هما في روحهم كي بنفس تفكيرنا، هما كي يشوفوا على تونس يقولوا ان سوبو هما منطق الكره كانهم مش يضمنوا، اما يقول لك برونابل
1: النمسا بذكريات 78
2: ولا حتى لا حتى تو فريق محترم جدا، فرق الموجود معنا في الـ في الـ في البول بتاعنا محترمه وصعيبه يعني اما كيف نقوله يعني كابابل اوني كابابل انه نعمل بريستاسيون باهي، حتى كان ما نترشحوش نعملوا اداء باهي وشكل نتاع نوروا لون باهي وشكل نتاع لعب باهي اللي خلينا على الاقل نقولوا راهو بدت بوادر نتاع منتخب للمستقبل، هذا ان شاء الله يكون كذلك. بالنسبه للاعبين اللي استدعاهم الحقيقه ما فهمش
1: حاجه كبيره،
2: ما نجمش تقول هذا خير من هذا ولا ذاك خير من هذاك، البوب اللي تعمل على كيكو جوير وراه ماهوش هدره كبيره الحقيقه، ما يتسميش غلط المدرب، تبقى في باب الاختيارات الفنيه وباب النظره تاع المدرب ومن حقه كذلك. عندك زاده حاجه اخرى، حكايه القاعد يدور توا في الانتور تاع ليكيب ناسيونال، واغلب الصحفيين والراديو والتلفاز قاعدين يذموا في المدرب، راه مش باهي، نحن تو زلنا نكون ورا المدرب،
1: هذا نحس بلاتويت عندهم مصالح بشخصنا بلاتويت
2: للاسف يعني. وعليه
1: وهذا تكلمنا فيه المره اللي فاتت
2: وقت يجي يسكر عليهم مدرب ما يخليهمش يدخلوا للتمارين وما يخليه يسكر له ماكسيموم، يولوا يعملوا في ردات فعل، ردات فعل على شكون؟ على المنتخب بتاعك، على بلادك،
1: على
2: العالم بتاعك، دونك مبينين مظهرين على رواحهم برشا، يعني اي باهي انت متقلق كي ما يهزش من الجامعية الفلانية، هي ولا هاو هز 20,000 مرة وشوفنا قبل وشنو هو اللي باش يهز وشنو باش يغير يعني في الأخير، ما على الأقل خليك نسب الأمور وخليك واقعي شوي، يعني ولا ما يصلحش تو يعني نهار في الكونفرنس الأولانية باش الكل والله يعرف يحكي يعرف يخرج منها تو، وعطى التشكيلة ذي ولا الليستة ذي
1: ولا يخدم في طريقته بطريقته هو هو ولا خايب وبيه
2: ولو في ولده موجود ومش موجود. أقول لك حاجة أخي, ولده موجود في الجهاز ومش موجود, مش في شكلته هو. هو يجيب لك الجهاز, شكلت الجامعة تصرح به, الجامعة تقول راهو الإطار الفني تم تدعيمه من فلين الفلين. ما هيش مشكلة المدرب, ما هيش مدرب يقول ولدي ولا معايا راهو شكون مع شكون متعاقد, هو متعاقد مع الجامعة. الجامعة هي هنا السيبو كان صحيح على الحكاية, فمن بالك إذا هو يعمل في فترة استاج كما نقولون احنا ولا يعملوا هما, ما نعرفوش شنو وضعيته. لكن ولو حتى موجود في الجهاز شنو المشكل؟ شفنا مدربين يخدم على ولد وفي العالم زين, وشنو المشكل؟ ما فما حتى مشكل, مادام يقدم في الإضافة ومادام عنده شهادة لازمة باش يخدم في البوست هذيك. ما حتى فما
1: يعني فقط واحد واحد في مباراة سي اس اس والترجي الرياضي الجرجيسي, ومع عودة الفار يظل في اللقطة هذه تم احتساب الهدف بعد العودة للفار واحد واحد بين سي اس اس وجرجيس. فقط حبيت نسألك
2: سؤال النحاية مش العكس.
1: فعلا ترجع ما لا ترجع, عودة الأفار قررت ربما بإلغاء الهدف, هدف النادي الرياضي السويقسي. عندي ربما نستعم فيها برجة, لكن أكيد أكيد تم إلغاء الهدف, تبقى نتيجة هدف مقابل صفر لترجي الرياضي الجرجيس. هتمشي ولا الكرة شوي قبل أي فعل؟ أنا ماشي شنو ندعو شنو ندعو فقط تشوف اللي مباراة هولندا هي الأخرانية تعطينا هكا فرصة باش نكونوا مرتاحين أكثر عن النمسا, بعد عنا اليابان, بعد عنا شنو رأيك في ترتيب بتاع المباريات بتاع المنتخب الوطني؟
2: شوف بالمزاج متاعنا العرب ترتيب مش باهي, خاطر نحن بالتجربة نعطوا في الماتش شوك, والماتش اللي سيبوزي نحن كباب مش نعملوه نتعدوا بجنب. دونك انا نتصور لو كان لي ماتش الصعاب يجونا من الاول, خاطر حتى المنتخب الهولندي من الاول باش يبدا لك مش كيما ثاني ماتش كيما ثالث ماتش, ربما باش يجيك في احسن حالات, باش يجيك باش يدخل,
1: ربما يجيك ربح زوز ماتشات,
2: فهمت؟ ولو نحن كانت تجربة كسواء كوب دو موند ولا كسواء في الـ في الـ في الـ
1: كوب دافريك
2: مشاكلنا الكل في الماتش الاول, وحتى ساعتنا يكون المنتخب في المتناول
1: كما عاوننا شوي ربما في فرنسا اخر كوب دي موند اللي عاوننا, اللي فرنسا جات رابحه زوج ماتشات ومترشحه للدور المقبل, فما تغييرات ربحنا واحد شيء مشينا حتى شيء للاسف الشديد. ان شاء الله بالتوفيق لنسور قرطاج, ان شاء الله يتحقق الحلم والوصول الى الدور الثاني والادوار متقدمه اخرى. هكا نقولوا نصل الى نهايه المشوار في استوديو سبور, واحد شيء بين جرجيس ولا سي اس اس, واحد شيء للترجي الذي توسع على حساب الشبيبة العمران. شكرا لك شرف الدين الزيدي, شكرا زيد شرف الدين بسعدي كان حاضر معنا, وتحيات محمد أمين عزيزي, وأجمل تحيات سيف الدين برمضان, في انتظار يرجع سيوخينا.

0: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: ألوي
4: يا راجل،
3: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في الأوتوروت ما عادش نجم ندور.
4: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي أوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
3: هذا كل وي
4: موبل رفرافي أوبيرا في راس جبل.
3: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل أول بياج وندور.
4: موبل رفرافي أوبيرا راس جبل مقابل قاعة الأفراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: الاكسجين، جيبوا لي قال الاكسجين،
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي قال الاكسجين. هاي هاي هاي هاي
0: ريح ريح، يجب نفس اكسجين ونرجع، ريح يجب نفس اكسجين ونرجع.

0: بيت العائلة، فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبري فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: انتي اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
2: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيبة بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: سوبا ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. مانيه سوبا ديستريغو، سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou illa 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة، توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة الميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارافارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزي دي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
9: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
8: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039 03.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
0: ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: FM. Oxygène. Oxygène. Oxygène.
1: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران انت
2: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيف كنتي وحدك وما كيفكش اثنين فروتزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي فروتزي قولك كيما لا انتي
3: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
4: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب ساندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران ذا دوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية Photovoltaïque et bornes de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
6: طاقتك تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
7: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
8: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

عسلامة، أنا أمين حدوش. استنوني كل نهار سبت أبغتيغ من 11 متاع الصباح في برنامجكم اللي حبيتوه، صحتك أولى. صحتك أولى كل مرة نحكيو في موضوع جديد يهم صحتنا، ويكون حاضر بحذينا زادات طبيب من أهل الاختصاص. وانتوما انتوما توا إذا كان تسمع فيا وعندكم أي سؤال كلموني على نمرويا. لا يا عاد استنى، هذا كلمونا على نورنا 31 10 80 90.

0: القشرة، ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
2: ديداج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
0: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية.
7: خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه.

0: القشرة. ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
2: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ مي لا تناوش مع دناو. أقوى ميكس بين جي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فرشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع؟ تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: سوبا ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. مانيبة سوبا ديستريغو، سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه، بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhab te kiwedouk. Ou ma'ahom, t'en sache kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbet. Info line 70 147 598, ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارافارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
9: أمي جن الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي دنيا.
8: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039 30

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: انتاج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك.
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ادي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ ملا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: أنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وتيجا في الوتورات ما حش النجم ندور.
3: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين أف أم.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا ساي العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عادش نجم ندور.
3: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

الاكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع، ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

0: تزاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: quedar.
1: Radio Oxygène FM.